0: vacances. Du coup, ça faut diminuer les stress.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشأن المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين، ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي، شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت لكناني أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروية. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق يعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خليد الشياتة أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 حسب مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع. وأوضح المسؤول أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة.
3: هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، وثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
1: وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: دعم دولي لمواجهة إيبولا، بريطانيا ترصد 50 مليون جنيه استرليني لمكافحة الوباء في الكونغو الديمقراطية. المقاولات العمومية في غانا تستعيد توازنها المالي بعد 4 سنوات من الخسائر. عجز تمويلي بمليارات الدولارات يهدد جهود مالاوي لمواجهة التغيرات المناخية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلنت بريطانيا أنها ستقدم تمويلا جديدا بما يزيد عن 50 مليون جنيه استرليني لدعم الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة 6,000 حالة في أكبر تفشي تشهده البلاد على الإطلاق. هذا وقد كانت بريطانيا قد خصصت ما يصل إلى 20 مليون جنيه استرليني للاستجابة لفيروس إيبولا خلال شهر ماي الماضي، وبذلك يصل إجمالي مساهمتها إلى 78 مليون جنيه استرليني. نواصل جولتنا الإفريقية من غانا. أظهر التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن سلطة المصالح والحكامة الحكومية بالبلاد أن المقاولات العمومية الغانية عادت إلى تحقيق الأرباح في عام 2025 مسجلة صافي ربح إيجابي بلغ 19.8 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 1.75 مليار دولار بعد 4 سنوات متتالية من الخسائر. ونقلت وكالة الأنباء الغانية عن التقرير أن هذا الأداء يمثل انتعاشا مقارنة بعام 2024 الذي سجلت فيها المقاولات العمومية خسارة إجمالية صافية بلغت 2.25 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 198.4 مليون دولار. نختم من مالاوي. طموحات البلاد لمواجهة التغير المناخي تصطدم بعجز تمويلي يتجاوز 4 مليارات دولار بحلول عام 2035. الخطة المناخية الجديدة للبلاد كشفت أن سد هذه الفجوة المالية يظل رهينا بالدعم الدولي والجهات المانحة في وقت تواجه فيه مالاوي تداعيات مناخية حادة أثرت بشكل مباشر على معدلات نموها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
5: الخطة المناخية الجديدة لمالاوي تتوخى تعبئة أزيد من 7 مليارات دولار لتمويل جهود العمل المناخي، غير أن هذا المسعى يواجه عجزا تمويليا يقدر ب 4,280,000,000 دولار. ومن المتوقع أن تساهم الموارد الوطنية بنحو 39% فقط من إجمالي التمويل، بينما يعتمد توفير 61% المتبقية على تمويلات المناخية الدولية. وزيرة الموارد الطبيعية باتريشيا ويسكس أكدت في بيان أن حجم التحدي يتجاوز ما يمكن تحقيقه عبر الجهود الوطنية وحدها، مشيرة إلى أن دولا مثل مالاوي لا تسهم إلا بنسبة ضئيلة جدا في انبعاثات الاحتباس الحراري، لكنها تتحمل حصة غير متناسبة من التداعيات التي تمس الأرواح وسبل العيش. الوزيرة شددت على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بموجب اتفاق باريس، لا سيما في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية على الصعيد العالمي. العقبات والتي تعرقل تعبئة التمويلات حددتها الخطط المناخية للبلاد في محدودية القدرات المؤسساتية وتشتت البيانات ونقص الكفاءة اللازمة لإعداد مشاريع قادرة على جذب الاستثمار. ولتجاوز ذلك تعتزم الحكومة إعداد خطة استثمارية تهدف لتحويل الأولويات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل بتوازي مع تعزيز الوصول إلى الصناديق الدولية.
4: بهذا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: على غرار باقي حواضر جهة الشرق، مكتبات مدينة وجدة تشهد حركة دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الجديد. أجواء استثنائية تطبع هذه الفترة من السنة، حيث يحرص أرباب المكتبات على تعبئة طواقمهم لضمان انسيابية تلبية متطلبات الآباء والأولياء من المقررات والأدوات المدرسية.
7: كاين اقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين اقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفره والادوات والمحافظ والمقلمات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتب.
8: كنلمسوا واحد ان الاباء نتاع الجيل تاع الجيل انهم حريصين على ان الاطفال نتاعهم يكونوا في يعني في المستوى الدراسي، كيشريو لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبه اللي يتمناها اي اب وام للاطفال نتاعو وجميع اولادنا ان شاء الله.
1: هذه الحركة الاستثنائية التي تشهدها مكتبات عاصمة جهة الشرق تعكس انخراطا واعيا وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أولياء أمور ومهنيين بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027.
6: الخبر من المصدر.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة، إن الانتظارات تتركز أساساً حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين، وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارات النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيد بوحدوة على ضرورة إيلاء الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئات تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئات تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار أكد السيد أيت بوحدو على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية إعاقة.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
6: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 حسب مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع. وأوضح المسؤول أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة.
3: هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، وثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين، ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
1: وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين، ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي، شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت لكناني أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروية. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق اعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خالد الشيات أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديميان معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
9: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: ريم راديو
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: التعاون المغربي اليمني في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات محور مباحثة بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كلشة المهري.
15: تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية وكذلك يعني اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة رأنا إشارة الإخوة اليمنيين.
16: نحن كبلد لازال في بدايات العمل على إعداد دراسة واستراتيجية وطنية في التعليم الفني والتدريب المهني، حرصنا على الاستفادة من أشجاءنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب.
14: وتناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني إلى جانب ملائمة التكوين مع حاجية سوق الشغل وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني، كما تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لتجربة المغربية في تحديث وتنويع عرض التكوين المهني.
17: خلال عملي في المغرب لسنوات أنا أدرك تماما المسار المتميز الذي قطعه المغرب في هذا المجال حقيقة في كافة المستويات وخاصة في مسألة التدريب والتكوين المهني.
14: واتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة لتتبع والتنفيذ لمواكبة تنفيذ الاتفاق الإطار والاتفاقية التنفيذية وتعزيز تبادل الخبرات ودراسة مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو.
19: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تعيش جهة الشرق بمختلف أقاليمها على إيقاع دينامية سياسية لافتة، فمشاركة الشباب في هذا الموعد الانتخابي لم تعد مقتصرة على الحضور الظرفي إبان الحملات الانتخابية، بل أضحت خيارا استراتيجيا يتخذ أشكالا متنوعة لا سيما الانخراط الحزبي والترشح للانتخابات.
20: بالنسبة ديال جهة الشرق لحد الان كنشوفوا انه كاين واحد الارتفاع كبير وفي المنسوب ديال الشباب اللي التحقوا بالحقل السياسي، نقدروا نعتبره هو واحد الوعي ديال الشباب نفسه تجاه معنى المشاركه السياسيه.
3: مشاركه الشباب بالخصوص في الحملات الانتخابيه بالنسبه الينا هي فرصه يتعلم من خلالها الشباب يعني خوض تجربة سياسية.
19: شباب جهة الشرق يتطلعون اليوم للمساهمة في صنع القرار وتدبير الشأن العام، معتبرين أن التحدي يكمن في جعل الممارسة السياسية فضاء محفزا للنقاش والأفكار.
21: هذه الانتخابات هي محطة مهمة في مستقبل بلادنا، وحنا كشباب لازم علينا نشاركوا فيها وبقوة. هذه المشاركة خاصة تكون عبر التصويت والترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية.
22: المحطة الانتخابية المقبلة عليها بلادنا هي محطة مهمة، لذلك لابد من مشاركة الشباب في هذه العملية، كون أن الشباب هم عماد المجتمع والرهان الأكبر هو على الشباب، لأنهم هم من سيحملون المشعل وسيواصلون المسار.
19: التغيير المنشود سواء محليا أو وطنيا ينطلق عبر المشاركة المكثفة والواعية في صناديق الاقتراع لاختيار من يملك القدرة على الترافع الحقيقي عن قضايا المجتمع.
13: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
13: إن غميزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نين غميسن قماب راديو
12: غيم راديو
13: غيم راديو
12: أخبار المغرب والعالم.
19: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف في الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
2: توقعات الشباب للانتخابات أو المستحققات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
3: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
4: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
1: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
5: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
1: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: التخيل الجبلي في الإبداع السردي والسينمائي هو موضوع ندوة نظمت بإقليم أزيلال في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بتنسيق مع مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء. وتميزت المداخلات بتنوع زوايا مقاربة الجبل وحضوره في الرواية المغربية والأعمال السينمائية مع تناول الحضور الرمزي والتاريخي والجغرافي للجبل في متن روائي مغربي متنوع.
9: لقد كانت هذه المداخلات يعني التي تناولتها هذه الندوة غنية يعني بتعدد زوايا الرؤية التي تناولتها هذه الدراسات بخصوص الجبل وحضوره في الرواية المغربية، بحيث تشعبت من الجبل وحضوره في الرواية المغربية يعني كتيمة يعني شملت أعمالا بكاملها سواء سينمائية أو روائية.
8: وشكلت هذه الندوة مناسبة لتقريب وجهات النظر حول حضور الجبل والطبيعة الجبلية في الأعمال السينمائية، حيث اقترح المشاركون جرد الروايات المغربية التي تناولت تيمة الجبل سواء كان حضوره فيها مركزيا أو ثانويا ضمن تصور جغرافي ومادي أو في إطار تصور رمزي وروحي. غيم راديو.
1: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين لفائدة الزاوية القادرية البوتشيشية ببني ملال والزاوية الشرقوية بأبي الجعد بإقليم خريبكا، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله طراه. تسليم الهبة الملكية الأولى لمقدم الزاوية القادرية البوتشيشية تم خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والابتهال بحضور على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد بن ريباق.
10: تأتي هذه الالتفاتة المولوية السامية من مولانا أمير المؤمنين حفظه الله عز أمره لتصل الماضي بالحاضر وتكرس النموذج المغربي في التدين القائم في أحد ثوابته على التصوف السني في ظل إمارة المؤمنين الإمامة العظمى.
1: أما الهبة الملكية الثانية فقد تم تسليمها لشرفاء الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد خلال حفل ديني أقيم بضريح الولي الصالح سيدي أبي عبد الله محمد الشرقي بحضور عامل إقليم خريبكا هشام المضغري العلوي.
11: استحضروا بهذه المناسبة ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، ونستحضر أياديه البيضاء على المغرب من استكمال وحدة الوحدة الترابية ومن إبداع المسيرة الخضراء ومن بناء السدود ومن بناء المغرب الحديث.
1: وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم خلال الحفلين الدينيين رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
12: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة. وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماجية المهنية ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاختراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين. وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارات النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيد بوحدوة على ضرورة إيلاء الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئات تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في

0: مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية إعاقة.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المواطنة اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة من المفاهيم الاجتماعية والسياسية الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة، وما كتنحصرش على حمل الجنسية أو التمتع بالحقوق القانونية، وإنما كتضمن منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات اللي كتجعل الفرد واعي بها ومشارك إيجابي في الحياة العامة، وكتشمل قيم المواطنة عموما احترام القانون والالتزام بالمسؤولية والتسامح والمساواة والتضامن والمشاركة في الشأن العام والمحافظة على المصلحة المشتركة. لذلك تنمية هذه القيم ما كتحققش فقط من خلال المؤسسات الرسمية، وإنما كتبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي المقدمة ديالها الأسرة، وكتوسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني. والأسرة مهمة بزاف تعليم الفرد أنماط السلوك والقيم والمعايير، أما المجتمع المدني كيوفر فضاءات أوسع للممارسة الاجتماعية والمشاركة الجماعية. لذلك التكامل بين الأسرة والمجتمع كيمثل مدخل أساسي لترسيخ المواطنة وتحويلها من مجرد مفهوم نظري لممارسة يومية. فالأسرة هي المؤسسة اللي مخول لها تربي الفرد في بداية حياته، وكتطور وعيه بذاته بالآخرين وبالمجتمع، ومن خلال العلاقة الأسرية اليومية كيتعلم الطفل كل سلوك ومبدأ كيأثر بصورة مباشرة في شخصيته المستقبلية. فإذا نشأ في بيئة طبيعية فيها كل شروط الاحترام والمساواة وتحمل المسؤولية، فمن الضروري ما كتنعكس على تعامله في المجتمع. لذلك يكون أكثر استعداد لتقبل التنوع الاجتماعي والثقافي، وأقل ميل للإقصاء والعنف والتعامل بعدوانية. والأسرة أيضا عندها دور مهم في تعليمه الالتزام بالقواعد الأسرية والانضباط والمحافظة على الممتلكات المشتركة كسلوك. هنا كيكتسب تدريج الإحساس بالمسؤولية تجاه المجموعة، وهذه الأمور هي اللي كتشكل أساس سلوك المواطن اللي كيحترم القانون وكيساهم في خدمة المجتمع. والأسرة أيضا كتساعد على تكوين شخصية مستقلة وقادرة على المشاركة الفعلية في المجتمع، بينما التربية القائمة على القمع والعنف ورفض الرأي الآخر فطبيعي أنها تنتج سلوكيات كتعارض مع قيم المواطنة. ويمكن للأسرة أيضا تعلم الأبناء معنى التضامن والتكافل الاجتماعي، وتشجعهم على مساعدة المحتاجين والمشاركة في المبادرات اللي عندها طابع اجتماعي، وهكذا كيصبح الانتماء للمجتمع قائم على المسؤولية المشتركة. من جهة أخرى، المجتمع المدني ممكن اعتباره مجال وسيط بين الفرد والدولة، لأنه كينظم المشاركة الاجتماعية للأفراد وكيعزز الوعي عندهم بالحقوق والواجبات، وكتميز مؤسسات المجتمع المدني بالقدرة ديالها على الوصول لفئات اجتماعية متنوعة. لذلك ما على الأسرة إلا تشجع الأبناء ديالها على الانفتاح لها لممارسة المواطنة بشكل عملي. فالمجتمع المدني عنده دور مهم في نشر الثقافة الحقوقية بتنظيم ندوات ودورات وأنشطة كتعرف الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم وبأهمية قيم المساواة، وكتشجع على احترام الحريات العامة وأيضا الالتزام بالقوانين. وأهمية المجتمع المدني كتبرز في تنمية

مهارات الفرد والمشاركة دياله في كل ما يفيد المجتمع، بحال حملات النظافة ومساعدة الفئات الهشة ودعم المبادرات المحلية. كل هذه الأمور كتخلي الفرد يمارس المواطنة الفعلية، لأنها لا تكتسب من خلال المعرفة النظرية، وإنما من خلال العمل والممارسة وتحمل المسؤولية. وكيوفر المجتمع المدني فضاءات كثيرة لتعلم الحوار والتفاوض وقبول التعددية. فالعمل الجمعوي كيوضع الأفراد مع أشخاص مختلفين عليهم في العمر، في الجنس، وحتى في الخلفية الاجتماعية والثقافية، وفي الأفكار وفي القناعات. الأمر اللي كيساعد على بناء ثقافة كتقوم على التعاون والاختلاف الإيجابي. وهذا الأمر مهم وبصورة خاصة عند الشباب، لأن مشاركتهم في البرامج المدنية يمكن يعطيهم ثقة أكثر بالنفس وإحساس بالانتماء والقدرة على التأثير في محيطهم بشكل إيجابي. فالأسرة وحدها ما يمكنش تحمل مسؤولية تنمية قيم المواطنة، وما يمكنش أيضا للمجتمع المدني يعوض الدور التربوي ديال الأسرة. فتحقيق نتائج مستدامة كيتطلب وجود تكامل وتعاون بين الطرفين، ويمكن تحقيقه بإشراك الأسر في الأنشطة اللي كتنظمها الجمعيات والمؤسسات المدنية، وتنظيم برامج توعوية حول التربية على المواطنة. ويمكن أيضا للجمعيات تقدم الدعم التربوي للأسر، خاصة في المجالات المرتبطة بالحوار الأسري. أما المدرسة فحتى هي كتساعد على الربط بين الأسرة والمجتمع المدني من خلال فتح المجال أمام الجمعيات للمساهمة في الأنشطة الثقافية والتربوية وإشراك الأسر في المبادرات المجتمعية. وبهذه الطريقة كتشكل شبكة من المؤسسات المتعاونة اللي كتعمل على بناء شخصية مواطنة قوية. والأسرة والمجتمع المدني كيواجهوا مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف التواصل داخل بعض الأسر وضعف المشاركة المدنية عند بعض الفئات. لذلك الأسرة والمجتمع المدني عندهم دور محوري في بناء فرد عنده قناعة تامة بقيم المواطنة اللي كتصبح ثقافة يومية وسلوك اجتماعي راسخ، وماشي مجرد مفهوم قانوني أو سياسي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: راديو الخبر من المصدر.
4: في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف في الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
6: توقعات الشباب للانتخابات أو الاستحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
7: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
8: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
5: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
9: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
5: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
2: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: تخيل الجبلي في الإبداع السردي والسينمائي هو موضوع ندوة نظمت بإقليم أزيلال في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بتنسيق مع مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء. وتميزت المداخلات بتنوع زوايا مقاربة الجبل وحضوره في الرواية المغربية والأعمال السينمائية مع تناول الحضور الرمزي والتاريخي والجغرافي للجبل في متن روائي مغربي متنوع.
11: لقد كانت هذه المداخلات يعني التي تناولتها هذه الندوة غنية يعني بتعدد زوايا الرؤية التي تناولتها هذه الدراسات بخصوص الجبل وحضوره في الرواية المغربية، بحيث تشعبت من الجبل وحضوره في الرواية المغربية يعني كتيمة يعني شملت أعمالا بكاملها سواء سينمائية أو روائية.
1: وشكلت هذه الندوة مناسبة لتقريب وجهات النظر حول حضور الجبل والطبيعة الجبلية في الأعمال السينمائية، حيث اقترح المشاركون جرد الروايات المغربية التي تناولت تيمة الجبل سواء كان حضوره فيها مركزيا أو ثانويا ضمن تصور جغرافي ومادي أو في إطار تصور رمزي وروحي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين لفائدة الزاوية القادرية البوتشيشية ببني ملال والزاوية الشرقوية بأبي الجعد بإقليم خريبكا، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله طراه. تسليم الهبة الملكية الأولى لمقدم الزاوية القادرية البوتشيشية تم خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والابتهال بحضور على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد بن ريباك.
15: تأتي هذه الالتفاتة المولوية السامية من مولانا أمير المؤمنين حفظه الله عز أمره لتصل الماضي بالحاضر وتكرس النموذج المغربي في التدين القائم في أحد ثوابته على التصوف السني في ظل إمارة المؤمنين الإمامة العظمى.
14: أما الهبة الملكية الثانية فقد تم تسليمها لشرفاء الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد خلال حفل ديني أقيم بضريح الولي الصالح سيدي أبي عبد الله محمد الشرقي بحضور عامل إقليم خريبكا هشام المضغري العلوي.
16: استحضر بهذه المناسبة ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، ونستحضر أياديه البيضاء على المغرب من استكمال وحدة الوحدة الترابية ومن إبداع المسيرة الخضراء ومن بناء السدود ومن بناء المغرب الحديث.
14: وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم خلال الحفلين الدينيين رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
13: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: على غرار باقي حواضر جهة الشرق، مكتبات مدينة وجدة تشهد حركة دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الجديد. أجواء استثنائية تطبع هذه الفترة من السنة، حيث يحرص أرباب المكتبات على تعبئة طواقمهم لضمان انسيابية تلبية متطلبات الآباء والأولياء من المقررات والأدوات المدرسية.
18: كاين اقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين اقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفره والادوات والمحافظ والمقلمات كلشي الحمد لله متوفر في المكتب.
19: كنلمسوا واحد ان الاباء نتاع الجيل انهم حريصين على ان الاطفال تاعهم يكونوا في يعني في المستوى الدراسي، كيشريو لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبه اللي يتمناها اي اب وام للاطفال تاعو وجميع اولادنا ان شاء الله.
14: هذه الحركة الاستثنائية التي تشهدها مكتبات عاصمة جهة الشرق تعكس انخراطا واعيا وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أولياء أمور ومهنيين بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027.
13: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
20: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
22: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أمالا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة، إن الانتظارات تتركز أساساً حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين. وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارات النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيد بوحدوة على ضرورة إلهي الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئة تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئة تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار أكد السيد أيت بوحدو على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية إعاقة.
3: ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
21: الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 حسب مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع. وأوضح المسؤول أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة.
23: هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، وثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين، ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
21: وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري.
3: ريم راديو،
20: أخبار المغرب والعالم.
24: صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
20: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
22: تشكل الانتخابات التشريعية اليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين، ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي، شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت لكناني أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروي. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق اعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خالد الشياتة أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: التعاون المغربي اليمني في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات محور مباحثة بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كالشة المهري.
8: تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، وكذلك يعني اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة رغم إشارة الإخوة اليمنيين.
9: نحن كبلد لازال في بدايات العمل على إعداد دراسة واستراتيجية وطنية في التعليم الفني والتدريب المهني، حرصنا على الاستفادة من أشجاءنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب.
7: وتناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني إلى جانب ملائمة التكوين مع حاجية سوق الشغل وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني، كما تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لتجربة المغربية في تحديث وتنويع عرض التكوين المهني.
25: خلال عملي في المغرب لسنوات أنا أدرك تماما المسار المتميز الذي قطعه المغرب في هذا المجال حقيقة في كافة المستويات وخاصة في مسألة التدريب والتكوين المهني.
7: واتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة لتتبع والتنفيذ لمواكبة تنفيذ الاتفاق الإطار والاتفاقية التنفيذية وتعزيز تبادل الخبرات ودراسة مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
26: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تعيش جهة الشرق بمختلف أقاليمها على إيقاع دينامية سياسية لافتة، فمشاركة الشباب في هذا الموعد الانتخابي لم تعد مقتصرة على الحضور الظرفي إبان الحملات الانتخابية، بل أضحت خيارا استراتيجيا يتخذ أشكالا متنوعة لا سيما الانخراط الحزبي والترشح للانتخابات.
27: بالنسبة ديال جهة الشرق لحد الآن كنشوفوا أنه كاين واحد الارتفاع كبير وفي المنسوب ديال الشباب اللي التحقوا بالحقل السياسي، نقدروا نعتبره هو واحد الوعي ديال الشباب نفسه تجاه معنى المشاركة السياسية.
28: مشاركة الشباب بالخصوص في الحملات الانتخابية بالنسبة إلينا هي فرصة يتعلم من خلالها الشباب يعني خوض تجربة سياسية.
1: شباب جهة الشرق يتطلعون اليوم للمساهمة في صنع القرار وتدبير الشأن العام، معتبرين أن التحدي يكمن في جعل الممارسة السياسية فضاء محفزا للنقاش والأفكار.
0: هذه الانتخابات هي محطة مهمة في مستقبل بلادنا، وحنا كشباب لازم علينا نشاركوا فيها وبقوة. هذه المشاركة خاصة تكون عبر التصويت والترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية.
2: المحطة الانتخابية المقبلة عليها بلادنا هي محطة مهمة، لذلك لابد من مشاركة الشباب في هذه العملية، كون أن الشباب هم عماد المجتمع، والرهان الأكبر هو على الشباب لأنهم هم من سيحملون المشعل وسيواصلون المسار.
1: التغيير المنشود سواء محليا أو وطنيا ينطلق عبر المشاركة المكثفة والواعية في صناديق الاقتراع لاختيار من يملك القدرة على الترافع الحقيقي عن قضايا المجتمع.
3: ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
26: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: بكم في موعد جديد مع أخبار الاقتصاد، ونبدأ بالعناوين. انعقاد الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالقاهرة. أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. فولكس فاجن تقر خطة لإعادة الهيكلة تنذر بإلغاء 50,000 منصب شغل. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث انعقدت أشغال الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وذلك بمشاركة المغرب. التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
10: مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مثله سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد إتوعلي. وبحثت هذه الدورة عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز القطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن التطورات الدولية المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة أكدت الحاجة إلى الارتقاء بالتعاون العربي المشترك، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق من مكاسب وإنجازات واغتنام الفرص المتاحة والاستجابة لاحتياجات المواطن العربي وتطلعاته. وقد ناقشت هذه الدورة أيضا موضوع متابعة تنفيذ كل من البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
1: في
11: خبر آخر، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال شهر غشت المنصرم إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022، مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة تأثيرات سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في مناطق رئيسية لتجارة السلع الغذائية. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى 133.3 نقطة في غشت مقابل 130.8 نقطة في يوليوز بعد تعديل القراءة السابقة. ويرصد مؤشر الفاو التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، ويستخدم كمؤشر رئيسي لتقييم اتجاهات أسعار الغذاء والأسواق العالمية. وأدت هذه التطورات إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل والسلع الغذائية الأساسية، ما ساهم في دفع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2022. جولتنا من فولكسفاجن الألمانية. صدق مجلس الرقابة في مجموعة فولكسفاجن بالإجماع على خطة شاملة لإعادة الهيكلة قد تفضي إلى إلغاء نحو 50,000 منصب شغل بمختلف فروع المجموعة بما في ذلك مناصب إدارية. وتهدف الخطة التي قدمها مجلس الإدارة تحت اسم خطة المستقبل إلى تعزيز كفاءة المجموعة والعلامات التابعة لها وقدرتها على المنافسة. وترى الشركة أن تنفيذ تقليص هيكلي جديد لعدد العاملين على الصعيد العالمي بات ضروريا إلى جانب برامج خفض الوظائف القائمة من أجل بلوغ الأهداف المحددة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وقد تمتد تداعيات الأزمة إلى هيكلة العلامات التابعة للمجموعة في ظل الغموض المحيط بمستقبل علامة سيات الإسبانية. وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه فولكسفاجن أكبر مجموعة لصناعة السيارات في أوروبا تحديات متزايدة مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب اشتداد المنافسة خاصة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية، في وقت تسعى فيه المجموعة إلى تسريع تحولها نحو التنقل الكهربائي والرقمنة وخفض نفقاتها. نهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار اقتصادية جديدة في أمان الله.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: فني غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنوه على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف في الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
2: حصاد الجهاد.
6: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
8: توقعات الشباب للانتخابات أو المستحققات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
9: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
10: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
7: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
11: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
7: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. البداية من طنجة حيث اختتم فضاء مسرح رياض السلطان موسمه الثقافي 2025-2026 بحصيلة غنية ودينامية تميزت بتنظيم ما مجموعه 63 فعالية شملت مختلف المجالات الفنية والثقافية. بلاغ لإدارة مسرح رياض السلطان أفاد أن البرمجة الفنية للموسم المنصرم تميزت بتقديم 23 حفلا موسيقيا أتاحت للجمهور فرصة اكتشاف عوالم وحساسيات فنية متنوعة، و17 عرضا مسرحيا كرس مكانة الفنون الحية ضمن هوية هذا الفضاء، إضافة إلى 16 لقاء ثقافيا أسست فضاءة الحوار والنقاش وتبادل الأفكار حول قضايا حية ومتنوعة. إلى الدار البيضاء التي تحتضن من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الأمازيغي الذي تتوزع فعالياته على عدد من مسارح الجهة. دورة هذه السنة التي ينظمها فضاء تافوكت للإبداع بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجلس جهة الدار البيضاء ستات، تخليدا لذكرى الخطاب الملكي السامي بي أجدير الذي شكل محطة مفصلية في مسار النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغية الجهتين، وفي إطار التعاون مع الهيئة العربية للمسرح بالشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة، يخصص المهرجان حيزا مهما للكتاب المسرحي من خلال تنظيم معرض يضم مجمل إصدارات الهيئة بما يتيح للمهتمين والباحثين والفنانين الاطلاع على رصيد غني من المؤلفات والدراسات والإصدارات التي ركمتها الهيئة في مجال المسرح العربي. أطلقت مؤسسة سلا للثقافة والفنون مرافعة من أجل برنامج تنمية ثقافية يحول الحاضر إلى قطب ثقافي وطني يستثمر إرثها الحضري الغني. وفي أفق الانتخابات التشريعية 2026 أطلقت المؤسسة مذكرة ترفع شعار من أجل شعل الثقافة والفنون رافعة للتنمية، موجهة إلى كافة مكونات الطيف السياسي، بهذا في إدراج مجموعة من الالتزامات ضمن البرامج المستقبلية المتعلقة بالمدينة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
13: السلوك المواطن.

0: الجارية. يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش آسفي أملاً على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعام إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين. وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارات النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه، شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيت بوحدوة على ضرورة إيلاء الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئات تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئات تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار، أكد السيد أيت بوحدو على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية إعاقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
2: توقعات الشباب للانتخابات أو المستحققات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
3: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ميمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
4: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
1: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
5: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
1: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تعيش جهة الشرق بمختلف أقاليمها على إيقاع دينامية سياسية لافتة، فمشاركة الشباب في هذا الموعد الانتخابي لم تعد مقتصرة على الحضور الظرفي إبان الحملات الانتخابية، بل أضحت خيارا استراتيجيا يتخذ أشكالا متنوعة، لا سيما الانخراط الحزبي والترشح للانتخابات.
8: بالنسبة ديال جهة الشرق لحد الآن كنشوفوا أنه كاين واحد الارتفاع كبير وفي المنسوب ديال الشباب اللي التحقوا بالحقل السياسي، نقدروا نعتبره هو واحد الوعي ديال الشباب نفسه تجاه معنى المشاركة السياسية.
9: مشاركة الشباب بالخصوص في الحملات الانتخابية بالنسبة إلينا هي فرصة يتعلم من خلالها الشباب يعني خوض تجربة سياسية.
7: شباب جهة الشرق يتطلعون اليوم للمساهمة في صنع القرار وتدبير الشأن العام، معتبرين أن التحدي يكمن في جعل الممارسة السياسية فضاء محفزا للنقاش والأفكار.
10: هذه الانتخابات هي محطة مهمة في مستقبل بلادنا، وحنا كشباب لازم علينا نشاركوا فيها وبقوة. هذه المشاركة خاصة تكون عبر التصويت والترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية.
11: المحطة الانتخابية المقبلة عليها بلادنا هي محطة مهمة، لذلك لابد من مشاركة الشباب في هذه العملية، كون أن الشباب هم عماد المجتمع، والرهان الأكبر هو على الشباب لأنهم هم من سيحملون المشعل وسيواصلون المسار.
7: التغيير المنشود سواء محليا أو وطنيا ينطلق عبر المشاركة المكثفة والواعية في صناديق الاقتراع لاختيار من يملك القدرة على الترافع الحقيقي عن قضايا المجتمع.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 حسب مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع. وأوضح المسؤول أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة.
12: هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، وثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين، ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
1: وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي، وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: التعاون المغربي اليمني في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات محور مباحثة بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى وتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كلشة المهري.
14: تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، وكذلك يعني اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة رغم إشارة الإخوة اليمنيين.
15: نحن كبلد لازال في بدايات العمل على إعداد دراسة واستراتيجية وطنية في التعليم الفني والتدريب المهني. حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب.
13: وتناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني إلى جانب ملائمة التكوين مع حاجية سوق الشغل وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. كما تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لتجربة المغربية في تحديث وتنويع عرض التكوين المهني.
16: خلال عملي في المغرب لسنوات أنا أدرك تماما المسار المتميز الذي قطعه المغرب في هذا المجال حقيقة في كافة المستويات وخاصة في مسألة التدريب والتكوين المهني.
13: واتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة للتتبع والتنفيذ لمواكبة تنفيذ الاتفاق الإطار والاتفاقية التنفيذية وتعزيز تبادل الخبرات ودراسة مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزولد، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمو للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
18: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
19: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
20: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
21: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
22: التكريم هذا في وجود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
23: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
24: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان اوزود للسينما الجباليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
20: المهرجان الدولي للسينما الجبل يطمح الى جعل السينما رافعه للنهوض بالمناطق الجبليه وتثمين مؤهلاتها الطبيعيه والثقافيه وتكريس اوزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
17: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية، ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثل المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيه في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تارديو عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
25: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
25: أخبار المغرب والعالم.
7: تخيل الجبل في الإبداع السردي والسينمائي هو موضوع ندوة نظمت بإقليم أزيلال في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بتنسيق مع مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء. وتميزت المداخلات بتنوع زوايا مقاربة الجبل وحضوره في الرواية المغربية والأعمال السينمائية مع تناول الحضور الرمزي والتاريخي والجغرافي للجبل في متن روائي مغربي متنوع.
2: لقد كانت هذه المداخلات يعني التي تناولتها هذه الندوة غنية يعني بتعدد زوايا الرؤية التي تناولتها هذه الدراسات بخصوص الجبل وحضوره في الرواية المغربية، بحيث تشعبت من الجبل وحضوره في الرواية المغربية يعني كتيمة يعني شملت أعمالا بكاملها سواء سينمائية أو روائية.
7: وشكلت هذه الندوة مناسبة لتقريب وجهات النظر حول حضور الجبل والطبيعة الجبلية في الأعمال السينمائية، حيث اقترح المشاركون جرد الروايات المغربية التي تناولت تيمة الجبل سواء كان حضوره فيها مركزيا أو ثانويا ضمن تصور جغرافي ومادي أو في إطار تصور رمزي وروحي. الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
3: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي، شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها، أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت لكناني أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروية. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق، اعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خليد الشيات أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف في الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية، يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو.
0: من
4: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين لفائدة الزاوية القادرية البوتشيشية ببني ملال والزاوية الشرقوية بأبي الجعد بإقليم خريبكا، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله طراه. تسليم الهبة الملكية الأولى لمقدم الزاوية القادرية البوتشيشية تم خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والابتهال بحضور على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد بن ريباك.
10: تأتي هذه الالتفاتة المولوية السامية من مولانا أمير المؤمنين حفظه الله وعز أمره لتصل الماضي بالحاضر وتكرس النموذج المغربي في التدين القائم في أحد ثوابته على التصوف السني في ظل إمارة المؤمنين الإمامة العظمى.
9: أما الهبة الملكية الثانية فقد تم تسليمها لشرفاء الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد خلال حفل ديني أقيم بضريح الولي الصالح سيدي أبي عبد الله محمد الشرقي بحضور عامل إقليم خريبكا هشام المضغري العلوي.
11: استحضروا بهذه المناسبة ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، ونستحضر أياديه البيضاء على المغرب من استكمال وحدة الوحدة الترابية ومن إبداع المسيرة الخضراء ومن بناء السدود ومن بناء المغرب الحديث.
9: وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم خلال الحفلين الدينيين رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
26: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الأمم المتحدة تتوقع ظاهرة النينيو شديدة القوة تستمر حتى فبراير 2027. موجة حر ترفع خطر الحرائق الغابوية إلى أقصى مستوى بعدة مناطق بالبرتغال. العاصفة الاستوائية ماري تتحول إلى إعصار في المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد. أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة النينيو باتت مستقرة بشكل ثابت وستشتد خلال الأشهر المقبلة مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى فبراير 2027. نستمع لباقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
27: المنظمة التابعة للأمم المتحدة وجهت تحذيرا جديدا موضحة أن إل نينيو استقرت بشكل ثابت وستزداد شدة خلال الأشهر المقبلة المقبلة مع انعكاسات كبيرة على أنماط هطول الأمطار ودرجة الحرارة وما يرافق ذلك من مخاطر وقوع فيضانات وموجات جفاف وحرارة قصوى. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن إل نينيو تدخل العالم منطقة عالية المخاطر قد تشهد ظواهر جوية قصوى، وقال في بيان إن العلم لا يترك مجال للشك، فالكوكب يدخل في المجهول والمياه تزداد حرارة، بلغت درجات حرارة سطح البحر مستويات غير مسبوقة وستستمر في الارتفاع، ونجد أنفسنا في منطقة عالية المخاطر حيث تصبح الظواهر الجوية القصوى المعيار الجديد. وأضاف أن السباق الآن يدور بين المخاطر المتزايدة، والتزامنا باتخاذ إجراءات مناخية وحماية الناس يجب أن نفوز في هذا السباق. وتجدر الإشارة إلى أن إل نينيو ظاهرة مناخية طبيعية وليست ناتجة عن تغير المناخ، لكن العلماء يتوقعون أن تزيد من ارتفاع حرارة الكوكب الذي يشهد بالأساس احترارا متسارعا بسبب حرق الوقود الأحفوري، وأن تؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية القصوى.
26: نواصل من البرتغال. استمرار الطقس الحار رفع خطر اندلاع حرائق الغابات إلى المستوى الأقصى في 11 بلدية بشمال ووسط البلاد، فيما تواجه أكثر من 50 بلدية أخرى خطرا مرتفعا جدا وفق ما أفاد به المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوية. المعهد أوضح في بيان له أن مستوى الخطر الأقصى يشمل بلديات في مقاطعات براغانسا وأغوارا وكاستيلو وبرانكو وكويمبرا، بينما توجد بلديات أخرى تحت مستوى خطر مرتفع جدا في 9 مقاطعات تمتد من شمال البلاد إلى منطقة الغارفي جنوبا. تحذير من المستوى الأصفر أصدره المعهد أيضا بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، يشمل 14 مقاطعة في مختلف مناطق البرتغال القارية، ويظل ساريا حتى مساء السبت حماية للمنظومة الغابوية من تداعيات التقلبات المناخية. من فلوريدا، أعلن المركز الوطني للأعاصير بالولاية عن تحول العاصفة الاستوائية ماري إلى إعصار من الدرجة الأولى في المحيط الهادئ، في تطور لافت يستدعي متابعة دقيقة لمساره وتأثيراته المحتملة. وأفاد المركز بأن الإعصار يتواجد حاليا على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا. وأضاف المصدر ذاته ضمن نشرة إنذارية رسمية أن سرعة الرياح القصوى المستمرة المصاحبة للإعصار بلغت حوالي 80 ميلا في الساعة، 130 كيلومتر في الساعة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: على غرار باقي حواضر جهة الشرق، مكتبات مدينة وجدة تشهد حركة دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الجديد. أجواء استثنائية تطبع هذه الفترة من السنة، حيث يحرص أرباب المكتبات على تعبئة طواقمهم لضمان انسيابية تلبية متطلبات الآباء والأولياء من المقررات والأدوات المدرسية.
13: كاين إقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات والمحافظ والمقلمات كلشي الحمد لله متوفر في المكتب.
14: كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في يعني في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
12: هذه الحركة الاستثنائية التي تشهدها مكتبات عاصمة جهة الشرق تعكس انخراطا واعيا وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أولياء أمور ومهنيين بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش آسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاختراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين، وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارة النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية، انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيد بوحدوة على ضرورة إيلاء الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئة تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئة تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار أكد السيد إيتبو حدو على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية إعاقة.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. أحياناً قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشاراً لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسياً. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكوهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
2: مرحبا، شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول سرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة، كل ما نسبة العلاج تترتفع، تقدر كاع تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحة اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر، ولا ابتداء من سن 40 سنة عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون غاجو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامة.
1: طيب بروفيسور، وما أبرز عوامل الخطورة أو الأسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
2: هو ما كاينش سبب مباشر اللي يسبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبه ديال الخطر للاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال. تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت ان أن نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه. السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزيد، دونك أودولا أون جينيرال أودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات. هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تتزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة، كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر الهرمونات، وهذا تسبب خطر لها، ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش، سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر، تيرفع من خطر الإصابة. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الإرضاع او لا عدم الإنجاب او الإنجاب في سن متأخرة، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، وإلا كانوا تزيدوا من نسبة ديال الإصابة. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دونك من البي اكس اي او البي اكس ا 2 اللي تاهما نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80 حتى 90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيدة عندها في العائلة ديالها القريبة يعني الأم ديالها الأخت ديالها أو شي واحدين قرب لها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الإصابة أو هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الإصابة بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل دائما ماشي معنى أنه عندنا فإننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي ولكن تزيد من خطر الإصابة.
1: طيب بروفيسور ما العلامات أو التغيرات اللي لا ظهرت على المرأة ولازم عليها تمشي ديال استشارة طبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
2: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة واحد الحبوبة بحيت نقولوا حنا بالدارجة في الثدي ديالها. دوك تتكون عادية ما تضر ما تشي حاجة تدخل غالبا سولادوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دوك هذه العلامة الأولى. تقدر تكون واحد الحمرار في الجلد أو لا تتولي الجلدة قاسحة تتولي قاسحة ومتقبة حنا تنسميوها لابو دورانج ولا بحال الغشا ديال الليمونة. دوك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامة دوك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي ولا تقدر تكون واحد البلسيسة تحت الباط دوك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي أو الحلامة تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي يقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم وما نتسناش انه تيكون حيت حنا في يمكننا نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي. هذا ماشي حقيقي بالاخص الا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش ما تيكونش الم ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله. اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
0: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع بل مسار طويل ديال تحولات الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
2: في نظري أن الإنسان إلا سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, Wariyada.
5: غيم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في إطار عملية إذاعة التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعة التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. ووضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف في الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
8: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين لفائدة الزاوية القادرية البوتشيشية ببني ملال والزاوية الشرقوية بأبي الجعد بإقليم خريبكا، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله تراه. تسليم الهبة الملكية الأولى لمقدم الزاوية القادرية البوتشيشية تم خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والابتهال بحضور على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد بن ريباق.
9: تأتي هذه الالتفاتة المولوية السامية من مولانا أمير المؤمنين حفظه الله عز أمره

0: اني تصل الماضي بالحاضر وتكرس النموذج المغربي في التدين القائم في احد ثوابته على التصوف السني في ظل إمارة المؤمنين الإمامة العظمى.
1: أما الهبة الملكية الثانية فقد تم تسليمها لشرفاء الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد خلال حفل ديني أقيم بضريح الولي الصالح سيدي أبي عبد الله محمد الشرقي بحضور عامل إقليم خريبكا هشام المضغري العلوي.
2: استحضر بهذه المناسبة ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، ونستحضر أياديه البيضاء على المغرب من استكمال وحدة الوحدة الترابية، ومن إبداع المسيرة الخضراء، ومن بناء السدود، ومن بناء المغرب الحديث.
1: وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم خلال الحفلين الدينيين، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إن غميس نمكرة إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما راديو
3: غيم راديو اذاعه الاخبار المغربيه.
5: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: على غرار باقي حواضر جهة الشرق، مكتبة مدينة وجدة تشهد حركة دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الجديد. أجواء استثنائية تطبع هذه الفترة من السنة، حيث يحرص أرباب المكتبات على تعبئة طواقمهم لضمان انسيابية تلبية متطلبات الآباء والأولياء من المقررات والأدوات المدرسية.
6: كاين إقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات والمحافظ والمقلمات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتب.
7: كان نمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في يعني في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال نتاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
1: هذه الحركة الاستثنائية التي تشهدها مكتبات عاصمة جهة الشرق تعكس انخراطا واعيا وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أولياء أمور ومهنيين بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعام، إن الانتظارات تتركز أساساً حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين. وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارات النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه، شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيد بوحدوة على ضرورة إلي الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئات تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئات تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار، أكد السيد أيت بوحدو على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية إعاقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أفادت شركة جوجل كوريا بأن مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في كوريا هو أعلى بمقدار 1.7 مرة من المتوسط العالمي. ووفقا لاستطلاع نشرته بابليك فيرست، وهي شركة استشارات استراتيجية يوجد مقرها في لندن، فإن 40% من الكوريين أكدوا أن الشركات فضلت المترشحين الذين يتمتعون بقدرات في مجال الذكاء الاصطناعي عن غيرهم خلال عمليات التوظيف. كما أظهر أن 74% من الكوريين كانوا مهتمين بالتعليم الذي يهدف إلى تحسين قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن هذه الرغبة في التعليم المتعلق بالذكاء الاصطناعي انتشرت بين الآباء الكوريين أيضا، حيث اعتبر 85% منهم أن تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال لا يقل أهمية عن تعلم مواد أخرى مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية. من جانب آخر، تناول التقرير آثار تعليم الذكاء الاصطناعي على إنتاجية العمال، مسجلا أن توفير التعليم حول كتابة أوامر الذكاء الاصطناعي المتقدمة ساعد الموظفين على تقليل ساعات عملهم بمقدار الثلث مقارنة باستخدام الأوامر الأساسية. وأظهر الاستطلاع أيضا أن الزيادة السنوية في الإنتاجية الناتجة عن هذا النوع من التعليم تقدر بنحو 2.3 مليون ويوان إلى 4.7 مليون ويوان للشخص الواحد. وبحسب شركة جوجل كوريا، فقد شمل الاستطلاع 1057 مواطنا كوريا بالغا، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و30 أبريل المنصرم.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تعيش جهة الشرق بمختلف أقاليمها على إيقاع دينامية سياسية لافتة، فمشاركة الشباب في هذا الموعد الانتخابي لم تعد مقتصرة على الحضور الظرفي إبان الحملات الانتخابية، بل أضحت خيارا استراتيجيا يتخذ أشكالا متنوعة، لا سيما الانخراط الحزبي والترشح للانتخابات.
4: بالنسبة ديال جهة الشرق، لحد الآن كنشوفوا أنه كاين واحد الارتفاع كبير وفي المنسوب ديال الشباب اللي التحقوا بالحقل السياسي، نقدروا نعتبره هو واحد الوعي ديال الشباب نفسه تجاه معنى المشاركة السياسية.
5: مشاركة الشباب بالخصوص في الحملات الانتخابية بالنسبة إلينا هي فرصة يتعلم من خلالها الشباب يعني خوض تجربة سياسية.
3: شباب جهة الشرق يتطلعون اليوم للمساهمة في صنع القرار وتدبير الشأن العام، معتبرين أن التحدي يكمن في جعل الممارسة السياسية فضاء محفزا للنقاش والأفكار.
6: هذه الانتخابات هي محطة مهمة في مستقبل بلادنا، وحنا كشباب لازم علينا نشاركوا فيها وبقوة. هذه المشاركة خاصة تكون عبر التصويت والترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية.
7: المحطة الانتخابية المقبلة عليها بلادنا هي محطة مهمة، لذلك لابد من مشاركة الشباب في هذه العملية، كون أن الشباب هم عماد المجتمع، والرهان الأكبر هو على الشباب لأنهم هم من سيحملون المشعل وسيواصلون المسار.
3: التغيير المنشود سواء محليا أو وطنيا ينطلق عبر المشاركة المكثفة والواعية في صناديق الاقتراع لاختيار من يملك القدرة على الترافع الحقيقي عن قضايا المجتمع.
2: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 حسب مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع. وأوضح المسؤول أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة.
10: هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، وثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
9: وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
8: نوافذ سياحية.
11: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
12: التعاون المغربي اليمني في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات محور مباحثة بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كلاشة المهري.
13: تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، وكذلك يعني اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة. رانا إشارة الإخوة اليمنيين،
14: نحن كبلد لازال في بدايات العمل على إعداد دراسة واستراتيجية وطنية في التعليم الفني والتدريب المهني، حرصنا على الاستفادة من أشجاءنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب.
12: وتناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني إلى جانب ملائمة التكوين مع حاجية سوق الشغل وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني، كما تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لتجربة المغربية في تحديث وتنويع عرض التكوين المهني.
15: خلال عملي في المغرب لسنوات أنا أدرك تماما المسار المتميز الذي قطعه المغرب في هذا المجال حقيقة في كافة المستويات وخاصة في مسألة التدريب والتكوين المهني.
12: واتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة للتتبع والتنفيذ لمواكبة تنفيذ الاتفاق الإطار والاتفاقية التنفيذية وتعزيز تبادل الخبرات ودراسة مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
17: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. دعم دولي لمواجهة إيبولا، بريطانيا ترصد 50 مليون جنيه استرليني لمكافحة الوباء في الكونغو الديمقراطية. المقاولات العمومية في غانا تستعيد توازنها المالي بعد 4 سنوات من الخسائر. عجز تمويلي بمليارات الدولارات يهدد جهود مالاوي لمواجهة التغيرات المناخية.
3: أهلا بكم من جديد. أعلنت بريطانيا أنها ستقدم تمويلا جديدا بما يزيد عن 50 مليون جنيه استرليني لدعم الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة 6000 حالة في أكبر تفشي تشهده البلاد على الإطلاق. هذا وقد كانت بريطانيا قد خصصت ما يصل إلى 20 مليون جنيه استرليني للاستجابة لفيروس إيبولا خلال شهر ماي الماضي، وبذلك يصل إجمالي مساهمتها إلى 78 مليون جنيه استرليني. نواصل جولتنا الإفريقية من غانا. أظهر التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن سلطة المصالح والحكامة الحكومية بالبلاد أن المقاولات العمومية الغانية عادت إلى تحقيق الأرباح في عام 2025 مسجلة صافي ربح إيجابي بلغ 19.8 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 1.75 مليار دولار بعد 4 سنوات متتالية من الخسائر. ونقلت وكالة الأنباء الغانية عن التقرير أن هذا الأداء يمثل انتعاشا مقارنة بعام 2024 الذي سجلت فيها المقاولات العمومية خسارة إجمالية صافية بلغت 2.25 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 198.4 مليون دولار. نختم من مالاوي. طموحات البلاد لمواجهة التغير المناخي تصطدم بعجز تمويلي يتجاوز 4 مليارات دولار بحلول عام 2035. الخطة المناخية الجديدة للبلاد كشفت أن سد هذه الفجوة المالية يظل رهينا بالدعم الدولي والجهات المانحة في وقت تواجه فيه مالاوي تداعيات مناخية حادة أثرت بشكل مباشر على معدلات نموها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
16: الخطة المناخية الجديدة لمالاوي تتوخى تعبئة أزيد من 7 مليارات دولار لتمويل جهود العمل المناخي، غير أن هذا المسعى يواجه عجزا تمويليا يقدر بأربعة مليارات و280 مليون دولارا. ومن المتوقع أن تساهم الموارد الوطنية بنحو 39% فقط من إجمالي التمويل، بينما يعتمد توفير 61% المتبقية على تمويلات المناخية الدولية. وزيرة الموارد الطبيعية باتريشيا ويسكس أكدت في بيان أن حجم التحدي يتجاوز ما يمكن تحقيقه عبر الجهود الوطنية وحدها، مشيرة إلى أن دولا مثل مالاوي لا تسهم إلا بنسبة ضئيلة جدا في انبعاثات الاحتباس الحراري، لكنها تتحمل حصة غير متناسبة من التداعيات التي تمس الأرواح وسبل العيش. الوزيرة شددت على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بموجب اتفاق باريس، لا سيما في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية على الصعيد العالمي. العقبات والتي تعرقل تعبئة التمويلات حددتها الخطط المناخية للبلاد في محدودية القدرات المؤسساتية وتشتتي البيانات ونقصي الكفاءة اللازمة لإعداد مشاريع قادرة على جذب الاستثمار. ولتجاوز ذلك تعتزم الحكومة إعداد خطط استثمارية تهدف لتحويل الأولويات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل بتوازي مع تعزيز الوصول إلى الصناديق الدولية.
3: بهذا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ
2: على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين لفائدة الزاوية القادرية البوتشيشية ببني ملال والزاوية الشرقوية بأبي الجعد بإقليم خريبكا، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله طراه. تسليم الهبة الملكية الأولى لمقدم الزاوية القادرية البوتشيشية تم خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والابتهال بحضور على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد بن ريباك.
20: تأتي هذه الالتفاتة المولوية السامية من مولانا أمير المؤمنين حفظه الله عز أمره لتصل الماضي بالحاضر وتكرس النموذج المغربي في التدين القائم في أحد ثوابته على التصوف السني في ظل إمارة المؤمنين الإمامة العظمى.
9: أما الهبة الملكية الثانية فقد تم تسليمها لشرفاء الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد خلال حفل ديني أقيم بضريح الولي الصالح سيدي أبي عبد الله محمد الشرقي بحضور عامل إقليم خريبكا هشام المضغري العلوي.
21: استحضروا بهذه المناسبة ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، ونستحضر أياديه البيضاء على المغرب من استكمال الوحدة الترابية ومن إبداع المسيرة الخضراء ومن بناء السدود ومن بناء المغرب الحديث.
9: وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم خلال الحفلين الدينيين رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
22: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
23: توقعات الشباب للانتخابات أو الاستحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
24: ما بقاوش نديروا ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
25: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
9: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
1: الشباب جهة فاس مكناس ينتظروا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
9: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: عملية إذاعة التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعة التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على غرار باقي حواضر جهة الشرق، مكتبات مدينة وجدة تشهد حركة دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الجديد. أجواء استثنائية تطبع هذه الفترة من السنة، حيث يحرص أرباب المكتبات على تعبئة طواقمهم لضمان انسيابية تلبية متطلبات الآباء والأولياء من المقررات والأدوات المدرسية.
3: كاين إقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات والمحافظ والمقلمات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتب.
4: كان نمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في يعني في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال نتاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
2: هذه الحركة الاستثنائية التي تشهدها مكتبات عاصمة جهة الشرق تعكس انخراطا واعيا وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أولياء أمور ومهنيين بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: ريم راديو.
7: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنية التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت لكناني أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروية. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق اعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خليد الشيات أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبير الجاري، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نورا عام، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين. وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارات النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية، انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه، شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيد بوحدوة على ضرورة إيلاء الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئات تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئات تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار، أكد السيد أيت وحدو على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية إعاقة.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: السلوك المواطن،
8: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المواطنة اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة

تتحققش فقط من خلال المؤسسات الرسمية، وإنما كتبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي المقدمة ديالها الأسرة، وكتوسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني. والأسرة مهمة بزاف في تعليم الفرد أنماط السلوك والقيم والمعايير، أما المجتمع المدني كيوفر فضاءات أوسع للممارسة الاجتماعية والمشاركة الجماعية. لذلك التكامل بين الأسرة والمجتمع كيمثل مدخل أساسي لترسيخ المواطنة وتحويلها من مجرد مفهوم نظري لممارسة يومية. فالأسرة هي المؤسسة اللي مخول لها تربي الفرد في بداية حياته، وكتطور وعيه بذاته بالآخرين وبالمجتمع. ومن خلال العلاقة الأسرية اليومية كيتعلم الطفل كل سلوك ومبدأ كيأثر بصورة مباشرة في شخصيته المستقبلية. فإذا نشأ في بيئة طبيعية فيها كل شروط الاحترام والمساواة وتحمل المسؤولية، فمن الضروري ما كتنعكس على تعامله في المجتمع. لذلك يكون أكثر استعداد لتقبل التنوع الاجتماعي والثقافي، وأقل ميل للإقصاء والعنف والتعامل بعدوانية. والأسرة أيضا عندها دور مهم في تعليمه الالتزام بالقواعد الأسرية والانضباط والمحافظة على الممتلكات المشتركة كسلوك. هنا كيكتسب تدريج الإحساس بالمسؤولية تجاه المجموعة، وهذه الأمور هي اللي كتشكل أساس سلوك المواطن اللي كيحترم القانون وكيساهم في خدمة المجتمع. والأسرة أيضا كتساعد على تكوين شخصية مستقلة وقادرة على المشاركة الفعلية في المجتمع، بينما التربية القائمة على القمع والعنف ورفض الرأي الآخر فطبيعي أنها تنتج سلوكيات كتعارض مع قيم المواطنة. ويمكن للأسرة أيضا تعلم الأبناء معنى التضامن والتكافل الاجتماعي، وتشجعهم على مساعدة المحتاجين والمشاركة في المبادرات اللي عندها طابع اجتماعي، وهكذا كيصبح الانتماء للمجتمع قائم على المسؤولية المشتركة. من جهة أخرى، المجتمع المدني ممكن اعتباره مجال وسيط بين الفرد والدولة، لأنه كينظم المشاركة الاجتماعية للأفراد وكيعزز الوعي عندهم بالحقوق والواجبات. وكتميز مؤسسات المجتمع المدني بالقدرة ديالها على الوصول لفئات اجتماعية متنوعة. لذلك ما على الأسرة إلا تشجع الأبناء ديالها على الانفتاح لها لممارسة المواطنة بشكل عملي. فالمجتمع المدني عنده دور مهم في نشر الثقافة الحقوقية بتنظيم ندوات ودورات وأنشطة كتعرف الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم وبأهمية قيم المساواة، وكتشجع على احترام الحريات العامة وأيضا الالتزام بالقوانين. وأهمية المجتمع المدني كتبرز في تنمية مهارات الفرد والمشاركة ديالو في كل ما يفيد المجتمع، بحال حملات النظافة ومساعدة الفئات الهشة ودعم المبادرات المحلية. كل هذه الأمور كتخلي الفرد يمارس المواطنة الفعلية، لأنها لا تكتسب من خلال المعرفة النظرية، وإنما من خلال العمل والممارسة وتحمل المسؤولية. وكيوفر المجتمع المدني فضاءات كثيرة لتعلم الحوار والتفاوض وقبول التعددية. فالعمل الجمعوي كيوضع الأفراد مع أشخاص مختلفين عليهم في العمر، في الجنس، وحتى في الخلفية الاجتماعية والثقافية، وفي الأفكار وفي القناعات. الأمر اللي كيساعد على بناء ثقافة كتقوم على التعاون والاختلاف الإيجابي. وهذا الأمر مهم وبصورة خاصة عند الشباب، لأن مشاركتهم في البرامج المدنية يمكن يعطيهم ثقة أكثر بالنفس وإحساس بالانتماء والقدرة على التأثير في محيطهم بشكل إيجابي. فالأسرة وحدها ما يمكنش تحمل مسؤولية تنمية قيم المواطنة، وما يمكنش أيضا للمجتمع المدني يعوض الدور التربوي ديال الأسرة. فتحقيق نتائج مستدامة كيتطلب وجود تكامل وتعاون بين الطرفين، ويمكن تحقيقه بإشراك الأسر في الأنشطة اللي كتنظمها الجمعيات والمؤسسات المدنية، وتنظيم برامج توعوية حول التربية على المواطنة. ويمكن أيضا للجمعيات تقدم الدعم التربوي للأسر، خاصة في المجالات المرتبطة بالحوار الأسري. أما المدرسة فحتى هي كتساعد على الربط بين الأسرة والمجتمع المدني من خلال فتح المجال أمام الجمعيات للمساهمة في الأنشطة الثقافية والتربوية وإشراك الأسر في المبادرات المجتمعية. وبهذه الطريقة كتشكل شبكة من المؤسسات المتعاونة اللي كتعمل على بناء شخصية مواطنة قوية. والأسرة والمجتمع المدني كيواجهوا مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف التواصل داخل بعض الأسر وضعف المشاركة المدنية عند بعض الفئات. لذلك الأسرة والمجتمع المدني عندهم دور محوري في بناء فرد عنده قناعة

سامة بقيم المواطنة اللي كتصبح ثقافة يومية وسلوك اجتماعي راسخ وماشي مجرد مفهوم قانوني أو سياسي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: التعاون المغربي اليمني في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات محور مباحثة بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كلشة المهري.
2: تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، وكذلك يعني اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة رغم إشارة الإخوة اليمنيين.
3: نحن كبلد لازال في بدايات العمل على إعداد دراسة واستراتيجية وطنية في التعليم الفني والتدريب المهني، حرصنا على الاستفادة من أشجاءنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب.
1: وتناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني إلى جانب ملائمة التكوين مع حاجية سوق الشغل وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني، كما تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لتجربة المغربية في تحديث وتنويع عرض التكوين المهني.
4: خلال عملي في المغرب لسنوات أنا أدرك تماما المسار المتميز الذي قطعه المغرب في هذا المجال حقيقة في كافة المستويات وخاصة في مسألة التدريب والتكوين المهني.
1: واتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة للتتبع والتنفيذ لمواكبة تنفيذ الاتفاق الإطار والاتفاقية التنفيذية وتعزيز تبادل الخبرات ودراسة مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين لفائدة الزاوية القادرية البوتشيشية ببني ملال والزاوية الشرقوية بأبي الجعد بإقليم خريبكا، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله طراه. تسليم الهبة الملكية الأولى لمقدم الزاوية القادرية البوتشيشية تم خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والابتهال بحضور على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد بن ريباق.
8: تأتي هذه الالتفاتة المولوية السامية من مولانا أمير المؤمنين حفظه الله عز أمره لتصل الماضي بالحاضر وتكرس النموذج المغربي في التدين القائم في أحد ثوابته على التصوف السني في ظل إمارة المؤمنين الإمامة العظمى.
7: أما الهبة الملكية الثانية فقد تم تسليمها لشرفاء الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد خلال حفل ديني أقيم بضريح الولي الصالح سيدي أبي عبد الله محمد الشرقي بحضور عامل إقليم خريبكا هشام المضغري العلوي.
9: استحضر بهذه المناسبة ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، ونستحضر أياديه البيضاء على المغرب من استكمال وحدة الوحدة الترابية ومن إبداع المسيرة الخضراء ومن بناء السدود ومن بناء المغرب الحديث.
7: وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم خلال الحفلين الدينيين، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
7: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
10: توقعات الشباب للانتخابات أو المستحققات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
11: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
12: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
7: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
13: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
7: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. ووضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: أهلا بكم في موعد جديد مع أخبار الاقتصاد ونبدأ بالعناوين. دورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالقاهرة. أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. فولكس فاجن تقر خطة لإعادة الهيكلة تنذر بإلغاء 50,000 منصب شغل. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من جامعة الدول العربية بالقاهرة حيث انعقدت أشغال الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري وذلك بمشاركة المغرب. التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
17: مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مثله سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد إتوعلي. وبحثت هذه الدورة عددا من الموضوعات الهامة منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز القطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن التطورات الدولية المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة أكدت الحاجة إلى الارتقاء بالتعاون العربي المشترك، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق من مكاسب وإنجازات واغتنام الفرص المتاحة والاستجابة لاحتياجات المواطن العربي وتطلعاته. وقد ناقشت هذه الدورة أيضا موضوع متابعة تنفيذ كل من البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
16: خبر آخر، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال شهر غشت المنصرم إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022 مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة تأثيرات سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في مناطق رئيسية لتجارة السلع الغذائية. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى 133.3 نقطة في غشت مقابل 130.8 نقطة في يوليوز بعد تعديل القراءة السابقة. ويرصد مؤشر الفاو التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، ويستخدم كمؤشر رئيسي لتقييم اتجاهات أسعار الغذاء والأسواق العالمية. وأدت هذه التطورات إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل والسلع الغذائية الأساسية، ما ساهم في دفع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2022. جولتنا من فولكسفاجن الألمانية. صدق مجلس الرقابة في مجموعة فولكسفاجن بالإجماع على خطة شاملة لإعادة الهيكلة قد تفضي إلى إلغاء نحو 50,000 منصب شغل بمختلف فروع المجموعة بما في ذلك مناصب إدارية. وتهدف الخطة التي قدمها مجلس الإدارة تحت اسم خطة المستقبل إلى تعزيز كفاءة المجموعة والعلامات التابعة لها وقدرتها على المنافسة. وترى الشركة أن تنفيذ تقليص هيكلي جديد لعدد العاملين على الصعيد العالمي بات ضروريا إلى جانب برامج خفض الوظائف القائمة من أجل بلوغ الأهداف المحددة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وقد تمتد تداعيات الأزمة إلى هيكلة العلامات التابعة للمجموعة في ظل الغموض المحيط بمستقبل علامة سيات الإسبانية. وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه فولكسفاجن أكبر مجموعة لصناعة السيارات في أوروبا تحديات متزايدة مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى جانب اشتداد المنافسة خاصة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية، في وقت تسعى فيه المجموعة إلى تسريع تحولها نحو التنقل الكهربائي والرقمنة وخفض نفقاتها. نهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار اقتصادية جديدة في أمان الله.
18: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: إنغميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
7: على غرار باقي حواضر جهة الشرق، مكتبات مدينة وجدة تشهد حركة دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الجديد. أجواء استثنائية تطبع هذه الفترة من السنة، حيث يحرص أرباب المكتبات على تعبئة طواقمهم لضمان انسيابية تلبية متطلبات الآباء والأولياء من المقررات والأدوات المدرسية.
20: كاين إقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات والمحافظ والمقلمات كلشي الحمد لله متوفر في المكتب.
21: كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في يعني في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
7: هذه الحركة الاستثنائية التي تشهدها مكتبات عاصمة جهة الشرق تعكس انخراطا واعيا وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أولياء أمور ومهنيين بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027.
18: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو.
22: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
19: ريم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
23: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين، ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت لكناني أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروية. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق اعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خالد الشيات أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
19: ريم راديو.
18: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
19: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تخيل الجبل في الإبداع السردي والسينمائي هو موضوع ندوة نظمت بإقليم أزلال في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بتنسيق مع مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء. وتميزت المداخلات بتنوع زوايا مقاربة الجبل وحضوره في الرواية المغربية والأعمال السينمائية مع تناول الحضور الرمزي والتاريخي والجغرافي للجبل في متن روائي مغربي متنوع.
3: لقد كانت هذه المداخلات يعني التي تناولتها هذه الندوة غنية يعني بتعدد زوايا الرؤية التي تناولتها هذه الدراسات بخصوص الجبل وحضوره في الرواية المغربية، بحيث تشعبت من الجبل وحضوره في الرواية المغربية كتيمة يعني شملت أعمالا بكاملها سواء سينمائية أو روائية.
2: وشكلت هذه الندوة مناسبة لتقريب وجهات النظر حول حضور الجبل والطبيعة الجبلية في الأعمال السينمائية، حيث اقترح المشاركون جرد الروايات المغربية التي تناولت تيمة الجبل، سواء كان حضوره فيها مركزيا أو ثانويا، ضمن تصور جغرافي ومادي أو في إطار تصور رمزي وروحي.
19: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
19: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
23: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبير الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين، وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارات النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيت بوحدوة على ضرورة إلى الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا مذكرا بأن هذه الفئة تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل. ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئة تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار أكد السيد إتبوحد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية إعاقة.
19: غيم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
18: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: ريم راديو،
18: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
23: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية. وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين، ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي، شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت لكناني أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروية. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشحي الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق اعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خالد الشيات أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
19: ريم راديو،
18: الإذاعة الأقرب إليكم.
19: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين لفائدة الزاوية القادرية البوتشيشية ببني ملال والزاوية الشرقوية بأبي الجعد بإقليم خريبكا، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم الهبة الملكية الأولى لمقدم الزاوية القادرية البوتشيشية تم خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والابتهال بحضور على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد بن ريباك.
11: تأتي هذه الالتفاتة المولوية السامية من مولانا أمير المؤمنين حفظه الله عز أمره لتصل الماضي بالحاضر وتكرس النموذج المغربي في التدين القائم في أحد ثوابته على التصوف السني في ظل إمارة المؤمنين الإمامة العظمى.
10: أما الهبة الملكية الثانية فقد تم تسليمها لشرفاء الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد خلال حفل ديني أقيم بضريح الولي الصالح سيدي أبي عبد الله محمد الشرقي بحضور عامل إقليم خريبكا هشام المضغري العلوي.
12: استحضروا بهذه المناسبة ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، ونستحضر أياديه البيضاء على المغرب من استكمال وحدة الوحدة الترابية ومن إبداع المسيرة الخضراء ومن بناء السدود ومن بناء المغرب الحديث.
0: وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم خلال الحفلين الدينيين، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
19: ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
19: ريم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
13: صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: أهلا وسهلا بكم. أحيانا قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسيا. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكوهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس برباط. مرحبا بك.
24: شكرا رغدة على الاستضافة.
14: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
24: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول السرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة كل ما نسبة العلاج ترتفع، تقدر تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحة اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنة عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون غاجو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامة.
14: طيب بروفيسور، وما أبرز عوامل الخطورة أو الأسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
24: هو ما كاينش سبب مباشر اللي تسبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبه ديال الخطر للاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال. تيصيب حتى الرجال ولكن مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت ان نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه. السيده كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبه ديال الخطر ديال الاصابه ديال سرطان الثدي تزاد، دونك اودولا اون جينيرال اودولا ديال 50 سنه. العوامل الاخرى هو عوامل هرمونيه، حيت كيف سنعرفوا بان سرطان الثدي في الاغلب الاحيان ديالو تيكون عنده علاقه بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في اغلب الاحيان. دونك كاين واحد الاسباب اللي تزيد من ليكسبوزيسيون ديال الدات ديالنا ديال الدات ديال السيده لهاد الهرمونات. مثلا هو انها تيكون السن اللي تجي فيها العاده الشهريه في اول مره تتكون مبكره قبل 12 سنه، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متاخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المده هادي كبيره كل ما الدات ديال الانسان ولا الدات ديال المراه فوالا تتاكسبوزا اكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها، ترفع من خطر الاصابه بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بان كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعه. الوغ كاين عوامل اخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر، تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما يمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دونك من البي اكس اي او البي اكس ا 2 اللي تسبب نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80-90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيده عندها في العائله ديالها القريبه يعني الام ديالها الاخت ديالها او شي واحد قريب ليها صابوا بسرطان الثدي، حتى هو تزيد من خطر الاصابه، او هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الاصابه بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى انه عندنا فاننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي، ولكن تزيد من خطر الاصابه.
14: طيب بروفيسور، ما العلامات او التغيرات اللي لا ظهرت على المراه ولازم عليها تمشي دير الإشارة الطبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
24: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة، واحد الحبوبة بحال تنقولوا حنا بالدارجة، في الثدي ديالها. دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سو لادوش، تكون في الحمام، تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى. تقدر تكون واحد الاحمرار في الجلد، أو لا تتولي الجلدة قاسحة، تتولي قاسحة متقبة، حنا تنسميوها لا بو دورانج ولا بحال الغشة ديال الليمونة. دوك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامة، دوك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسة تحت الباط، دوك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، أو لا الحلامة تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي تيقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان، ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون حيت حنا في يمكننا نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي، بالاخص اذا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيدرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله، اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
15: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
23: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبير الجاري، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نورا عامة، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المجتمع

0: كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارية النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية، انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيد بوحدوة على ضرورة إلى الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئة تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئة تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار أكد السيد أيت بوحدو على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية إعاقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية. وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقي في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين، ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي، شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية.

0: الصوتية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت الكنانية أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروية. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق يعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خليد الشيات أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أفادت شركة جوجل كوريا بأن مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في كوريا هو أعلى بمقدار 1.7 مرة من المتوسط العالمي. ووفقا لاستطلاع نشرته بابليك فيرست، وهي شركة استشارات استراتيجية يوجد مقرها في لندن، فإن 40% من الكوريين أكدوا أن الشركات فضلت المترشحين الذين يتمتعون بقدرات في مجال الذكاء الاصطناعي عن غيرهم خلال عمليات التوظيف. كما أظهر أن 74% من الكوريين كانوا مهتمين بالتعليم الذي يهدف إلى تحسين قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن هذه الرغبة في التعليم المتعلق بالذكاء الاصطناعي انتشرت بين الآباء الكوريين أيضا، حيث اعتبر 85% منهم أن تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال لا يقل أهمية عن تعلم مواد أخرى مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية. من جانب آخر، تناول التقرير آثار تعليم الذكاء الاصطناعي على إنتاجية العمال، مسجلا أن توفير التعليم حول كتابة أوامر الذكاء الاصطناعي المتقدمة ساعد الموظفين على تقليل ساعات عملهم بمقدار الثلث مقارنة باستخدام الأوامر الأساسية. وأظهر الاستطلاع أيضا أن الزيادة السنوية في الإنتاجية الناتجة عن هذا النوع من التعليم تقدر بنحو 2.3 مليون ويوان إلى 4.7 مليون ويوان للشخص الواحد. وبحسب شركة جوجل كوريا، فقد شمل الاستطلاع 1057 مواطنا كوريا بالغا، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و30 أبريل المنصرم.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين لفائدة الزاوية القادرية البوتشيشية ببني ملال والزاوية الشرقوية بأبي الجعد بإقليم خريبكا، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله طراه. تسليم الهبة الملكية الأولى لمقدم الزاوية القادرية البوتشيشية تم خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والابتهال، بحضور على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد بن ريباك.
4: تأتي هذه الالتفاتة المولوية السامية من مولانا أمير المؤمنين حفظه الله وعز أمره لتصل الماضي بالحاضر وتكرس النموذج المغربي في التدين القائم في أحد ثوابته على التصوف السني في ظل إمارة المؤمنين الإمامة العظمى.
3: أما الهبة الملكية الثانية فقد تم تسليمها لشرفاء الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد خلال حفل ديني أقيم بضريح الولي الصالح سيدي أبي عبد الله محمد الشرقي بحضور عامل إقليم خريبكا هشام المضغري العلوي.
5: استحضروا بهذه المناسبة ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، ونستحضروا أياديه البيضاء على المغرب من استكمال وحدة الوحدة الترابية ومن إبداع المسيرة الخضراء ومن بناء السدود ومن بناء المغرب الحديث.
3: وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم خلال الحفلين الدينيين، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 حسب مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع. وأوضح المسؤول أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة.
6: هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، وثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين، ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
3: وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري.
2: غيم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
7: التعاون المغربي اليمني في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات محور مباحثة بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى وتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كلشة المهري.
8: تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، وكذلك يعني اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة رغم إشارة الإخوة اليمنيين.
9: نحن كبلد لازال في بدايات العمل على إعداد دراسة واستراتيجية وطنية في التعليم الفني والتدريب المهني، حرصنا على الاستفادة من أشجاءنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب.
7: وتناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني إلى جانب ملائمة التكوين مع حاجية سوق الشغل وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني، كما تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة للتجربة المغربية في تحديث وتنويع عرض التكوين المهني.
10: خلال عملي في المغرب لسنوات أنا أدرك تماما المسار المتميز الذي قطعه المغرب في هذا المجال حقيقة في كافة المستويات وخاصة في مسألة التدريب والتكوين المهني.
7: واتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة لتتبع والتنفيذ لمواكبة تنفيذ الاتفاق الإطار والاتفاقية التنفيذية وتعزيز تبادل الخبرات ودراسة مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
3: على غرار باقي حواضر جهة الشرق، مكتبات مدينة وجدة تشهد حركة دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الجديد. أجواء استثنائية تطبع هذه الفترة من السنة، حيث يحرص أرباب المكتبات على تعبئة طواقمهم لضمان انسيابية تلبية متطلبات الآباء والأولياء من المقررات والأدوات المدرسية.
14: كاين إقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات والمحافظ والمقلمات كلشي الحمد لله متوفر في المكتب.
15: كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في يعني في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
3: هذه الحركة الاستثنائية التي تشهدها مكتبات عاصمة جهة الشرق تعكس انخراطا واعيا وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أولياء أمور ومهنيين بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027.
13: ريم راديو.
11: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: غيم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف في الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
3: راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تخيل الجبلي في الإبداع السردي والسينمائي هو موضوع ندوة نظمت بإقليم أزلال في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بتنسيق مع مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء. وتميزت المداخلات بتنوع زوايا مقاربة الجبل وحضوره في الرواية المغربية والأعمال السينمائية مع تناول الحضور الرمزي والتاريخي والجغرافي للجبل في متن روائي مغربي متنوع.
5: لقد كانت هذه المداخلات يعني التي تناولتها هذه الندوة غنية يعني بتعدد زوايا الرؤية التي تناولتها هذه الدراسات بخصوص الجبل وحضوره في الرواية المغربية، بحيث تشعبت من الجبل وحضوره في الرواية المغربية يعني كتيمة يعني شملت أعمالا بكاملها سواء سينمائية أو روائية.
4: وشكلت هذه الندوة مناسبة لتقريب وجهات النظر حول حضور الجبل والطبيعة الجبلية في الأعمال السينمائية، حيث اقترح المشاركون جرد الروايات المغربية التي تناولت تيمة الجبل سواء كان حضوره فيها مركزيا أو ثانويا ضمن تصور جغرافي ومادي أو في إطار تصور رمزي وروحي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: يا لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
8: توقعات الشباب للانتخابات أو المستحققات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
9: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
10: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
7: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
11: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
7: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
3: غيم راديو، غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تعيش جهة الشرق بمختلف أقاليمها على إيقاع دينامية سياسية لافتة، فمشاركة الشباب في هذا الموعد الانتخابي لم تعد مقتصرة على الحضور الظرفي إبان الحملات الانتخابية، بل أضحت خيارا استراتيجيا يتخذ أشكالا متنوعة، لا سيما الانخراط الحزبي والترشح للانتخابات.
12: بالنسبة ديال جهة الشرق لحد الآن كنشوفوا أنه كاين واحد الارتفاع كبير وفي المنسوب ديال الشباب اللي التحقوا بالحقل السياسي، نقدروا نعتبره هو واحد الوعي ديال الشباب نفسه تجاه معنى المشاركة السياسية.
13: مشاركة الشباب بالخصوص في الحملات الانتخابية بالنسبة إلينا هي فرصة يتعلم من خلالها الشباب يعني خوض تجربة سياسية.
4: شباب جهة الشرق يتطلعون اليوم للمساهمة في صنع القرار وتدبير الشأن العام، معتبرين أن التحدي يكمن في جعل الممارسة السياسية فضاء محفزا للنقاش والأفكار.
14: هذه الانتخابات هي محطة مهمة في مستقبل بلادنا، وحنا كشباب لازم علينا نشاركوا فيها وبقوة. هذه المشاركة خاصة تكون عبر التصويت والترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية.
15: المحطة الانتخابية المقبلة عليها بلادنا هي محطة مهمة، لذلك لابد من مشاركة الشباب في هذه العملية، كون أن الشباب هم عماد المجتمع والرهان الأكبر هو على الشباب، لأنهم هم من سيحملون المشعل وسيواصلون المسار.
4: التغيير المنشود سواء محليا أو وطنيا ينطلق عبر المشاركة المكثفة والواعية في صناديق الاقتراع لاختيار من يملك القدرة على الترافع الحقيقي عن قضايا المجتمع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في موعد جديد مع أخبار الاقتصاد، ونبدأ بالعناوين. انعقاد الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالقاهرة. أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. فولكس فاجن تقر خطة لإعادة الهيكلة تنذر بإلغاء 50,000 منصب شغل. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث انعقدت أشغال الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وذلك بمشاركة المغرب. التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
4: مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مثله سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد إتوعلي. وبحثت هذه الدورة عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز القطاعية الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادية وأوضاع الأمن الغذائي العربية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد الأمين والعام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن التطورات الدولية المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة أكدت الحاجة إلى الارتقاء بالتعاون العربي المشترك، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق من مكاسب وإنجازات واغتنام الفرص المتاحة والاستجابة لاحتياجات المواطن العربي وتطلعاته. وقد ناقشت هذه الدورة أيضا موضوع متابعة تنفيذ كل من البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
3: في خبر آخر، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال شهر غشت المنصرم إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022، مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة تأثيرات سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في مناطق رئيسية لتجارة السلع الغذائية. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى 133.3 نقطة في غشت مقابل 130.8 نقطة في يوليوز بعد تعديل القراءة السابقة. ويرصد مؤشر الفاو التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، ويستخدم كمؤشر رئيسي لتقييم اتجاهات أسعار الغذاء والأسواق العالمية، وأدت هذه التطورات إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل والسلع الغذائية الأساسية، ما ساهم في دفع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2022. جولتنا من فولكسفاجن الألمانية. صدق مجلس الرقابة في مجموعة فولكسفاجن بالإجماع على خطة شاملة لإعادة الهيكلة قد تفضي إلى إلغاء نحو 50,000 منصب شغل بمختلف فروع المجموعة بما في ذلك مناصب إدارية. وتهدف الخطة التي قدمها مجلس الإدارة تحت اسم خطة المستقبل إلى تعزيز كفاءة المجموعة والعلامات التابعة لها وقدرتها على المنافسة. وترى الشركة أن تنفيذ تقليص هيكلي جديد لعدد العاملين على الصعيد العالمي بات ضروريا إلى جانب برامج خفض الوظائف القائمة من أجل بلوغ الأهداف المحددة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وقد تمتد تداعية الأزمة إلى هيكلة العلامات التابعة للمجموعة في ظل الغموض المحيط بمستقبل علامة سيات الإسبانية. وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه فولكسفاجن أكبر مجموعة لصناعة السيارات في أوروبا تحديات متزايدة مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى جانب اشتداد المنافسة خاصة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية، في وقت تسعى فيه المجموعة إلى تسريع تحولها نحو التنقل الكهربائي والرقمنة وخفض نفقاتها. نهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار اقتصادية جديدة في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
5: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش آسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعام، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين. وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في شعائر المملكة. وتبع أن انتظار النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية، انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيد بوحدوة على ضرورة إيلاء الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئات تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئة تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار أكد السيد أيت بوحدو على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية إعاقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
8: توقعات الشباب للانتخابات أو المستحققات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
9: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
10: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
7: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
11: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
7: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
12: غيم راديو.
3: التخيل الجبلي في الإبداع السردي والسينمائي هو موضوع ندوة نظمت بإقليم أزيلال في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بتنسيق مع مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء. وتميزت المداخلات بتنوع زوايا مقاربة الجبل وحضوره في الرواية المغربية والأعمال السينمائية مع تناول الحضور الرمزي والتاريخي والجغرافي للجبل في متن روائي مغربي متنوع.
13: لقد كانت هذه المداخلات يعني التي تناولتها هذه الندوة غنية يعني بتعدد زوايا الرؤية التي تناولتها هذه الدراسات بخصوص الجبل وحضوره في الرواية المغربية، بحيث تشعبت من الجبل وحضوره في الرواية المغربية يعني كتيمة يعني شملت أعمالا بكاملها سواء سينمائية أو روائية.
3: وشكلت هذه الندوة مناسبة لتقريب وجهات النظر حول حضور الجبل والطبيعة الجبلية في الأعمال السينمائية، حيث اقترح المشاركون جرد الروايات المغربية التي تناولت تيمة الجبل سواء كان حضوره فيها مركزيا أو ثانويا ضمن تصور جغرافي ومادي أو في إطار تصور رمزي وروحي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تاردي والحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
14: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
15: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز

0: غنائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز. كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
1: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
2: التكريم هذا في وجود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
3: تكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده للأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
4: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
0: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
5: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و 18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية، ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لاتاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيها فيمالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تاردي عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تعيش جهة الشرق بمختلف أقاليمها على إيقاع دينامية سياسية لافتة، فمشاركة الشباب في هذا الموعد الانتخابي لم تعد مقتصرة على الحضور الظرفي إبان الحملات الانتخابية، بل أضحت خيارا استراتيجيا يتخذ أشكالا متنوعة، لا سيما الانخراط الحزبي والترشح للانتخابات.
2: بالنسبة ديال جهة الشرق لحد الآن كنشوفوا أنه كاين واحد الارتفاع كبير وفي منسوب ديال الشباب اللي التحقوا بالحقل السياسي، نقدروا نعتبره هو واحد الوعي ديال الشباب نفسه تجاه معنى المشاركة السياسية.
3: مشاركة الشباب بالخصوص في الحملات الانتخابية بالنسبة إلينا هي فرصة يتعلم من خلالها الشباب يعني خوض تجربة سياسية.
1: شباب جهة الشرق يتطلعون اليوم للمساهمة في صنع القرار وتدبير الشأن العام، معتبرين أن التحدي يكمن في جعل الممارسة السياسية فضاء محفزا للنقاش والأفكار.
4: هذه الانتخابات هي محطة مهمة في مستقبل بلادنا، وحنا كشباب لازم علينا نشاركوا فيها وبقوة. هذه المشاركة خاصة تكون عبر التصويت والترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية.
5: المحطة الانتخابية المقبلة عليها بلادنا هي محطة مهمة، لذلك لابد من مشاركة الشباب في هذه العملية، كون أن الشباب هم عماد المجتمع والرهان الأكبر هو على الشباب، لأنهم هم من سيحملون المشعل وسيواصلون المسار.
1: التغيير المنشود سواء محليا أو وطنيا ينطلق عبر المشاركة المكثفة والواعية في صناديق الاقتراع لاختيار من يملك القدرة على الترافع الحقيقي عن قضايا المجتمع.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعام، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشيطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاختراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين. وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارة النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية، انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيد بوحدوة على ضرورة إيلاء الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئات تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئات تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار أكد السيد أيت وحدو على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية
8: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
9: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، تعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين تعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
10: توقعات الشباب للانتخابات أو المستحققات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
11: مابقاوش نديروا ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
12: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
1: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
13: الشباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على تحسين أو الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
1: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
15: تخيل الجبلي في الإبداع السردي والسينمائي هو موضوع ندوة نظمت بإقليم أزيلال في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بتنسيق مع مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء. وتميزت المداخلات بتنوع زوايا مقاربة الجبل وحضوره في الرواية المغربية والأعمال السينمائية مع تناول الحضور الرمزي والتاريخي والجغرافي للجبل في متن روائي مغربي متنوع.
16: لقد كانت هذه المداخلات يعني التي تناولتها هذه الندوة غنية يعني بتعدد زوايا الرؤية التي تناولتها هذه الدراسات بخصوص الجبل وحضوره في الرواية المغربية، بحيث تشعبت من الجبل وحضوره في الرواية المغربية يعني كتيمة يعني شملت أعمالا بكاملها سواء سينمائية أو روائية.
15: وشكلت هذه الندوة مناسبة لتقريب وجهات النظر حول حضور الجبل والطبيعة الجبلية في الأعمال السينمائية، حيث اقترح المشاركون جرد الروايات المغربية التي تناولت تيمة الجبل سواء كان حضوره فيها مركزيا أو ثانويا ضمن تصور جغرافي ومادي أو في إطار تصور رمزي وروحي.
14: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
8: ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
1: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو.
14: الأخبار على مدار الساعة.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السيارة ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيان، كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. على غرار باقي حواضر جهة الشرق، مكتبات مدينة وجدة تشهد حركة دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب واللوازم المدرسية قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الجديد. أجواء استثنائية تطبع هذه الفترة من السنة، حيث يحرص أرباب المكتبات على تعبئة طواقمهم لضمان انسيابية تلبية متطلبات الآباء والأولياء من المقررات والأدوات المدرسية.
5: كاين اقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين اقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفره والادوات والمحافظ والمقلمات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتب.
6: كنلمسوا واحد ان الاباء نتاع الجيل انهم حريصين على ان الاطفال نتاعهم يكونوا في يعني في المستوى الدراسي، كيشريو لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبه اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
4: هذه الحركة الاستثنائية التي تشهدها مكتبات عاصمة جهة الشرق تعكس انخراطا واعيا وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أولياء أمور ومهنيين بهدف توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح انطلاقة الموسم الدراسي 2026-2027.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال و ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. دعم دولي لمواجهة إيبولا، بريطانيا ترصد 50 مليون جنيه استرليني لمكافحة الوباء في الكونغو الديمقراطية. المقاولات العمومية في غانا تستعيد توازنها المالي بعد 4 سنوات من الخسائر. عجز تمويلي بمليارات الدولارات يهدد جهود مالاوي لمواجهة التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد. أعلنت بريطانيا أنها ستقدم تمويلا جديدا بما يزيد عن 50 مليون جنيه استرليني لدعم الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة 6000 حالة في أكبر تفشي تشهده البلاد على الإطلاق. هذا وقد كانت بريطانيا قد خصصت ما يصل إلى 20 مليون جنيه استرليني للاستجابة لفيروس إيبولا خلال شهر ماي الماضي، وبذلك يصل إجمالي مساهمتها إلى 78 مليون جنيه استرليني. نواصل جولتنا الإفريقية من غانا. أظهر التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن سلطة المصالح والحكامة الحكومية بالبلاد أن المقاولات العمومية الغانية عادت إلى تحقيق الأرباح في عام 2025 مسجلة صافي ربح إيجابي بلغ 19.8 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 1.75 مليار دولار بعد 4 سنوات متتالية من الخسائر. ونقلت وكالة الأنباء الغانية عن التقرير أن هذا الأداء يمثل انتعاشا مقارنة بعام 2024 الذي سجلت فيها المقاولات العمومية خسارة إجمالية صافية بلغت 2.25 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 198.4 مليون دولار. نختم من مالاوي. طموحات البلاد لمواجهة التغير المناخي تصطدم بعجز تمويلي يتجاوز 4 مليارات دولار بحلول عام 2035. الخطة المناخية الجديدة للبلاد كشفت أن سد هذه الفجوة المالية يظل رهينا بالدعم الدولي والجهات المانحة في وقت تواجه فيه مالاوي تداعيات مناخية حادة أثرت بشكل مباشر على معدلات نموها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
9: الخطة المناخية الجديدة لمالاوي تتوخى تعبئة أزيد من 7 مليارات دولار لتمويل جهود العمل المناخي، غير أن هذا المسعى يواجه عجزا تمويليا يقدر ب4.28 مليار دولار. ومن المتوقع أن تساهم الموارد الوطنية بنحو 39% فقط من إجمالي التمويل، بينما يعتمد توفير 61% المتبقية على التمويلات المناخية الدولية. وزيرة الموارد الطبيعية باتريشيا ويسكس أكدت في بيان أن حجم التحدي يتجاوز ما يمكن تحقيقه عبر الجهود الوطنية وحدها، مشيرة إلى أن دولا مثل مالاوي لا تسهم إلا بنسبة ضئيلة جدا في انبعاثات الاحتباس الحراري، لكنها تتحمل حصة غير متناسبة من التداعيات التي تمس الأرواح وسبل العيش. الوزيرة شددت على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بموجب اتفاق باريس، لا سيما في ظل تراجع تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية على الصعيد العالمي. العقبات والتي تعرقل تعبئة التمويلات حددتها الخطط المناخية للبلاد في محدودية القدرات المؤسساتية وتشتتي البيانات ونقصي الكفاءة اللازمة لإعداد مشاريع قادرة على جذب الاستثمار. ولتجاوز ذلك تعتزم الحكومة إعداد خطط استثمارية تهدف لتحويل الأولويات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل بالتوازي مع تعزيز الوصول إلى الصناديق الدولية.
8: بهذا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, munie d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale, Rotwazil Oula, pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
1: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين، ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي، شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالم القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها، أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت الكنانية أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروية. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق، يعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خليد الشيات أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالم القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. ووضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
5: غريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المواطنة اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة من المفاهيم الاجتماعية والسياسية الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة، وما كتنحصرش على حمل الجنسية أو التمتع بالحقوق القانونية، وإنما كتضمن منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات اللي كتجعل الفرد واعي بها ومشارك إيجابي في الحياة العامة، وكتشمل قيم المواطنة عموما احترام القانون والالتزام بالمسؤولية والتسامح والمساواة والتضامن والمشاركة في الشأن العام والمحافظة على المصلحة المشتركة. لذلك تنمية هذه القيم ما كتحققش فقط من خلال المؤسسات الرسمية، وإنما كتبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي المقدمة ديالها الأسرة، وكتوسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني. والأسرة مهمة بزاف في تعليم الفرد أنماط السلوك والقيم والمعايير، أما المجتمع المدني كيوفر فضاءات أوسع للممارسة الاجتماعية والمشاركة الجماعية. لذلك التكامل بين الأسرة والمجتمع كيمثل مدخل أساسي لترسيخ المواطنة وتحويلها من مجرد مفهوم نظري لممارسة يومية. فالأسرة هي المؤسسة اللي مخول لها تربي الفرد في بداية حياته، وكتطور وعيه بذاته بالآخرين وبالمجتمع، ومن خلال العلاقة الأسرية اليومية كيتعلم الطفل كل سلوك ومبدأ كيأثر بصورة مباشرة في شخصيته المستقبلية. فإذا نشأ في بيئة طبيعية فيها كل شروط الاحترام والمساواة وتحمل المسؤولية، فمن الضروري ما كتنعكس على تعامله في المجتمع، لذلك يكون أكثر استعداد لتقبل التنوع الاجتماعي والثقافي، وأقل ميل للإقصاء والعنف والتعامل بعدوانية. والأسرة أيضا عندها دور مهم في تعليمه الالتزام بالقواعد الأسرية والانضباط والمحافظة على الممتلكات المشتركة كسلوك. هنا كيكتسب تدريج الإحساس بالمسؤولية تجاه المجموعة، وهذه الأمور هي اللي كتشكل أساس سلوك المواطن اللي كيحترم القانون وكيساهم في خدمة المجتمع. والأسرة أيضا كتساعد على تكوين شخصية مستقلة وقادرة على المشاركة الفعلية في المجتمع، بينما التربية القائمة على القمع والعنف ورفض الرأي الآخر فطبيعي أنها تنتج سلوكيات كتعارض مع قيم المواطنة. ويمكن للأسرة أيضا تعلم الأبناء معنى التضامن والتكافل الاجتماعي وتشجعهم على مساعدة المحتاجين والمشاركة في المبادرات اللي عندها طابع اجتماعي، وهكذا كيصبح الانتماء للمجتمع قائم على المسؤولية المشتركة. من جهة أخرى، المجتمع المدني ممكن اعتباره مجال وسيط بين الفرد والدولة، لأنه كينظم المشاركة الاجتماعية للأفراد وكيعزز الوعي عندهم بالحقوق والواجبات، وكتميز مؤسسات المجتمع المدني بالقدرة ديالها على الوصول لفئات اجتماعية متنوعة. لذلك ما على الأسرة إلا تشجع الأبناء ديالها على الانفتاح لها لممارسة المواطنة بشكل عملي. فالمجتمع المدني عنده دور مهم في نشر الثقافة الحقوقية بتنظيم ندوات ودورات وأنشطة كتعرف الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم وبأهمية قيم المساواة، وكتشجع على احترام الحريات العامة وأيضا الالتزام بالقوانين. وأهمية المجتمع المدني كتبرز في تنمية مهارات الفرد والمشاركة دياله في كل ما يفيد المجتمع، بحال حملات النظافة ومساعدة الفئات الهشة ودعم المبادرات المحلية. كل هذه الأمور كتخلي الفرد يمارس المواطنة الفعلية، لأنها لا تكتسب من خلال المعرفة النظرية، وإنما من خلال العمل والممارسة وتحمل المسؤولية. وكيوفر المجتمع المدني فضاءات كثيرة لتعلم الحوار والتفاوض وقبول التعددية. فالعمل الجمعوي كيوضع الأفراد مع أشخاص مختلفين عليهم في العمر، في الجنس، وحتى في الخلفية الاجتماعية والثقافية، وفي الأفكار وفي القناعات، الأمر اللي كيساعد على بناء ثقافة كتقوم على التعاون والاختلاف الإيجابي. وهذا الأمر مهم وبصورة خاصة عند الشباب، لأن مشاركتهم في البرامج المدنية يمكن يعطيهم ثقة أكثر بالنفس وإحساس بالانتماء والقدرة على التأثير في محيطهم بشكل إيجابي. فالأسرة وحدها ما يمكنش تحمل مسؤولية تنمية قيم المواطنة، وما يمكنش أيضا للمجتمع المدني يعوض الدور التربوي ديال الأسرة. فتحقيق نتائج مستدامة كيتطلب وجود تكامل وتعاون بين الطرفين، ويمكن تحقيقه بإشراك الأسر في الأنشطة اللي كتنظمها الجمعيات والمؤسسات المدنية وتنظيم برامج توعوية حول التربية على المواطنة. ويمكن أيضا للجمعيات تقدم الدعم التربوي للأسر، خاصة في المجالات المرتبطة بالحوار الأسري. أما المدرسة فحتى هي كتساعد على الربط بين الأسرة والمجتمع المدني من خلال فتح المجال أمام الجمعيات للمساهمة في الأنشطة الثقافية والتربوية وإشراك الأسر في المبادرات المجتمعية. وبهذه الطريقة كتشكل شبكة من المؤسسات المتعاونة اللي كتعمل على بناء شخصية مواطنة قوية. والأسرة والمجتمع المدني كيواجهوا مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف التواصل داخل بعض الأسر وضعف المشاركة المدنية عند بعض الفئات. لذلك الأسرة والمجتمع المدني عندهم دور محوري في بناء فرد عنده قناعة تامة بقيم المواطنة اللي كتصبح ثقافة يومية وسلوك اجتماعي راسخ، وماشي مجرد مفهوم قانوني أو سياسي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم في موعد جديد مع أخبار الاقتصاد، ونبدأ بالعناوين. انعقاد الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالقاهرة. أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. فولكس فاجن تقر خطة لإعادة الهيكلة تنذر بإلغاء 50,000 منصب شغل. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث انعقدت أشغال الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وذلك بمشاركة المغرب. التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
9: مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مثله سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد إتوعلي. وبحثت هذه الدورة عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز القطاعية الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادية وأوضاع الأمن الغذائي العربية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد الأمين والعام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن التطورات الدولية المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة أكدت الحاجة إلى الارتقاء بالتعاون العربي المشترك، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق من مكاسب وإنجازات واغتنام الفرص المتاحة والاستجابة لاحتياجات المواطن العربي وتطلعاته. وقد ناقشت هذه الدورة أيضا موضوع متابعة تنفيذ كل من البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
8: خبر آخر، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال شهر غشت المنصرم إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022، مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة تأثيرات سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في مناطق رئيسية لتجارة السلع الغذائية. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى 133.3 نقطة في غشت مقابل 130.8 نقطة في يوليوز بعد تعديل القراءة السابقة. ويرصد مؤشر الفاو التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، ويستخدم كمؤشر رئيسي لتقييم اتجاهات أسعار الغذاء والأسواق العالمية. وأدت هذه التطورات إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل والسلع الغذائية الأساسية، ما ساهم في دفع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2022. جولتنا من فولكس فاجن الألمانية. صدق مجلس الرقابة في مجموعة فولكس فاجن بالإجماع على خطة شاملة لإعادة الهيكلة قد تفضي إلى إلغاء نحو 50,000 منصب شغل بمختلف فروع المجموعة، بما في ذلك مناصب إدارية. وتهدف الخطة التي قدمها مجلس الإدارة تحت اسم خطة المستقبل إلى تعزيز كفاءة المجموعة والعلامات التابعة لها وقدرتها على المنافسة. وترى الشركة أن تنفيذ تقليص هيكلي جديد لعدد العاملين على الصعيد العالمي بات ضروريا، إلى جانب برامج خفض الوظائف القائمة من أجل بلوغ الأهداف المحددة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وقد تمتد تداعيات الأزمة إلى هيكلة العلامات التابعة للمجموعة في ظل الغموض المحيط بمستقبل علامة سيات الإدارة الإسبانية، وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه فولكس فاجن أكبر مجموعة لصناعة السيارات في أوروبا تحديات متزايدة مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب اشتداد المنافسة خاصة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية، في وقت تسعى فيه المجموعة إلى تسريع تحولها نحو التنقل الكهربائي والرقمنة وخفض نفقاتها. نهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار اقتصادية جديدة في أمان الله.
1: الخبر من المصدر.
10: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن يوسر مذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوه منقي ثلاث النس أسر مذم زوارو زي عبعيس قوسة أسر مذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانا مورتي لمن ثم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التوفار السر مذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك جخا كتحت غاشين تلمل يتجنقي المنطقة ماني ما تزدغد وكي كثاويذ فوتو كوبي نصفحة نيخي يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال أنا باباس نحنجا يمزيدي وين رخو عز من تيوراي مارا

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 حسب مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع. وأوضح المسؤول أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة.
5: هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، وثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين، ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
4: وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأدائه المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري.
2: ريم راديو.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم. أحيانا قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسيا. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش

0: موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
1: شكرا رغد على الاستضافة.
0: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
1: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول السرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة، كل ما نسبة العلاج تترتفع، تقدر كاع تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحه اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنه عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم، وتيدير اون غاجو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامه.
0: طيب بروفيسور، وما ابرز عوامل الخطوره او الاسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
1: هو ما كاينش سبب مباشر اللي تسبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبه ديال الخطر للاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال. تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت ان نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزاد، دونك أودولا أون جينيرال أودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تتزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة، كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها، ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش، سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع الوزن كل ما هذا خطر، تيرفع من خطر الإصابة. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الإرضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دونك من البي اكس ا او البي اكس ا 2 اللي تاهما نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80-90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيدة عندها في العائلة ديالها القريبة، يعني الأم ديالها الأخت ديالها أو شي واحد قرب لها صابوا بسرطان الثدي، حتى هو تيزيد من خطر الإصابة، أو هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الإصابة بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى أنه عندنا فإننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي، ولكن تزيد من خطر الإصابة.
0: طيب بروفيسور، ما العلامات أو التغيرات اللي لا ظهرت على المرأة ولازم عليها تمشي ديال الاستشارة الطبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
1: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة واحد الحبوبة بحيث نقولوا إحنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولا دوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى. تقدر تكون واحد الاحمرار في الجلد او لا تتولي الجلده قاصحه، تتولي قاصحه متقبه، حنا تنسميوها لا بو دورانج ولا بحال الغشه ديال الليمونه. دونك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامه، دونك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسه تحت الباط، دونك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، اولا الحلامه تدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي تيقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون، حيت حنا في يمكن نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي، بالاخص اذا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله، اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
2: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: إنغمس نيم كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن قماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي ودينامية الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
5: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الشعرية الأطلسية. انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
6: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسبقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
5: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
7: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
8: تكريم هذا في أزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
9: تكريم برضو الممثل فنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
10: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
5: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
4: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية، ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيه في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تاردي عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم. إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ريم راديو.
12: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: الأمم المتحدة تتوقع ظاهرة النينيو شديدة القوة تستمر حتى فبراير 2027. موجة حر ترفع خطر الحرائق الغابوية إلى أقصى مستوى بعدة مناطق بالبرتغال. العاصفة الاستوائية ماري تتحول إلى إعصار في المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد. أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة النينيو باتت مستقرة بشكل ثابت وستشتد خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى فبراير 2027. نستمع لباقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
13: المنظمة التابعة للأمم المتحدة وجهت تحذيرا جديدا موضحة أن النينيو استقرت بشكل ثابت وستزداد شدة خلال الأشهر المقبلة، مع انعكاسات كبيرة على أنماط هطول الأمطار ودرجة الحرارة وما يرافق ذلك من مخاطر وقوع فيضانات وموجات جفاف وحرارة قصوى. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن النينيو تدخل العالم منطقة عالية المخاطر، قد تشهد ظواهر جوية قصوى. وقال في بيان إن العلم لا يترك مجال للشك، فالكوكب يدخل في المجهول والمياه تزداد حرارة، بلغت درجات حرارة سطح البحر مستويات غير مسبوقة وستستمر في الارتفاع، ونجد أنفسنا في منطقة عالية المخاطر حيث تصبح الظواهر الجوية القصوى المعيار الجديد. وأضاف أن السباق الآن يدور بين المخاطر المتزايدة، والتزامنا باتخاذ إجراءات مناخية وحماية الناس يجب أن نفوز في هذا السباق. وتجدر الإشارة إلى أن النينيو ظاهرة مناخية طبيعية وليست ناتجة عن تغير المناخ، لكن العلماء يتوقعون أن تزيد من ارتفاع حرارة الكوكب الذي يشهد بالأساس احترارا متسارعا بسبب حرق الوقود الأحفوري، وأن تؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية القصوى.
12: نواصل من البرتغال. استمرار الطقس الحار رفع خطر اندلاع حرائق الغابات إلى المستوى الأقصى في 11 بلدية بشمال ووسط البلاد، فيما تواجه أكثر من 50 بلدية أخرى خطرا مرتفعا جدا، وفق ما أفاد به المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي. المعهد أوضح في بيان له أن مستوى الخطر الأقصى يشمل بلديات في مقاطعات براغانسا وأغوارا وكاستيلو وبرانكو وكويمبرا، بينما توجد بلديات أخرى تحت مستوى خطر مرتفع جدا في 9 مقاطعات تمتد من شمال البلاد إلى منطقة ألغار في جنوبا. تحذير من المستوى الأصفر أصدره المعهد أيضا بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، يشمل 14 مقاطعة في مختلف مناطق البرتغال القارية، ويظل ساريا حتى مساء السبت حماية للمنظومة الغابوية من تداعيات التقلبات المناخية. نختم من فلوريدا. أعلن المركز الوطني للأعاصير بالولاية عن تحول العاصفة الاستوائية ماري إلى إعصار من الدرجة الأولى في المحيط الهادئ، في تطور لافت يستدعي متابعة دقيقة لمساره وتأثيراته المحتملة. وأفاد المركز بأن الإعصار يتواجد حاليا على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا. وأضاف المصدر ذاته ضمن نشرة إنذارية رسمية أن سرعة الرياح القصوى المستمرة المصاحبة للإعصار بلغت حوالي 80 ميلا في الساعة، 130 كيلومتر في الساعة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة
3: غيم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026، أجل إذاعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين، تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إذاعية تصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 زوالا، سهام تضرى في المتابعة.
14: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية، يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
11: لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
15: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
16: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
17: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف كيسول بزاف خصو يفهم مايمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة على المألوف.
18: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
15: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
19: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
15: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
11: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
20: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
11: نواصل النشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحددة الرئيسية لتوجيهات التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكي.
20: يكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية. وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة.

0: إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026، أجل إذاعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين، تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إداعية التصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإداعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 زوالا. سهام تضرى في المتابعة.
5: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إداعة التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية، يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
4: لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب، وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
6: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
7: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
8: مابقاوش نديرو ديك الحملة التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ميمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
2: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
6: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
9: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
6: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
4: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
10: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نورا عامة، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
4: نواصل والنشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحددة الرئيسية لتوجيهات التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكي.
10: يكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية. وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
4: في المشهدية الدولية، استضافت مملكة والبحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدولي مجلس التعاون الخليجي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدولي المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدولي المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكورة تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دولياً دائماً ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصاً. وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصاً و519 مفقوداً في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 2387 شخصاً. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عمليات التعرف على الضحايا. أخيرا في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهدافي المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوج في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم اللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. ووضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغة فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية تعيش جهة الشرق بمختلف أقاليمها على إيقاع دينامية سياسية لافتة، فمشاركة الشباب في هذا الموعد الانتخابي لم تعد مقتصرة على الحضور الظرفي إبان الحملات الانتخابية، بل أضحت خيارا استراتيجيا يتخذ أشكالا متنوعة، لا سيما الانخراط الحزبي والترشح للانتخابات.
12: بالنسبة لجهة الشرق لحد الآن كنشوفوا أنه كاين واحد الارتفاع كبير وفي منسوب ديال الشباب اللي التحقوا بالحقل السياسي، نقدروا نعتبره هو واحد الوعي ديال الشباب نفسه تجاه معنى المشاركة السياسية.
13: مشاركة الشباب بالخصوص في الحملات الانتخابية بالنسبة إلينا هي فرصة يتعلم من خلالها الشباب يعني خوض تجربة سياسية.
11: شباب جهة الشرق يتطلعون اليوم للمساهمة في صنع القرار وتدبير الشأن العام، معتبرين أن التحدي يكمن في جعل الممارسة السياسية فضاء محفزا للنقاش والأفكار.
14: الانتخابات هي محطة مهمة في مستقبل بلادنا، وحنا كشباب لازم علينا نشاركوا فيها وبقوة. هذه المشاركة خاصة تكون عبر التصويت والترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية.
15: المحطة الانتخابية المقبلة عليها بلادنا هي محطة مهمة، لذلك لابد من مشاركة الشباب في هذه العملية، كون أن الشباب هم عماد المجتمع والرهان الأكبر هو على الشباب، لأنهم هم من سيحملون المشعل وسيواصلون المسار.
11: التغيير المنشود سواء محليا أو وطنيا ينطلق عبر المشاركة المكثفة والواعية في صناديق الاقتراع لاختيار من يملك القدرة على الترافع الحقيقي عن قضايا المجتمع.
1: غيم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ريم راديو.
16: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026 أجل إداعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إداعية التصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإداعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجارية في تمام الساعة 12:00 زوالا. سهام تدرى في المتابعة.
5: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية، يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
4: لا تقتصر رهانة والانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
6: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
7: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
8: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
2: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يخص

0: قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
1: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
2: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
3: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نورا عامة، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاختراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
2: نواصل النشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهتها الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحددة الرئيسية لتوجيهات التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكي.
3: يكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشأن المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنية التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة.

0: في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
1: في المشهد الدولي استضافت مملكة البحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدولي مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدولي المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدولي المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكور تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دولياً دائماً ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصاً، وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصاً و519 مفقوداً في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 شخصاً. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عمليات التعرف على الضحايا. أخيرا في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهداف المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوش في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم واللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. تدمر من المشاكل والصعوبات اللي ممكن تواجه أي فرد في حياته هو سلوك اجتماعي ونفسي شائع كيظهر في مختلف البيئات الأسرية والمهنية والتعليمية، وبسبب فشل أو عائق أو ضغط يقدر يلجأ الفرد للتعبير المستمر على الاستياء، وهو معتقد أن الحديث عليه غيساعده على إيجاد الحل، إلا أن التدمر من اللي كيتحول لعادة ونمط ثابت في التعامل كيصبح في الغالب مصدر إضافي للإنهاك النفسي بدل ما يكون وسيلة للتخفيف منه، لأنه كيستهلك طاقة الفرد وكيأثر في علاقاته الاجتماعية والنظرة دياله للحياة. من الطبيعي يشعر الفرد بالضيق من اللي كيواجه مشكلة ويعبر على مشاعره أو يطلب المساندة من الآخرين، لأن التعبير على المعاناة يمكن يؤدي وظيفة نفسية مهمة كيسمح للفرد بتنظيم انفعاله حياته والحصول على الدعم الاجتماعي. لكن الفرق بين التعبير الصحي والتذمر المستنزف كيكون في طبيعة السلوك وتكراره والنتيجة اللي كيعطيها. فالتعبير الصحي كيقود غالبا لفهم المشكلة والبحث على الحلول أو طلب المساعدة، بينما التذمر المتكرر كيبقى يدور حول المشكلة نفسها في غياب الانتقال الفعلي لمرحلة التفكير في البدائل. وخطورة التذمر المستمر كتبان ملي كيصبح وسيلة للتركيز بصورة متكررة على الجوانب السلبية، وملي كيعتاد الفرد الحديث عليها كيصبح أكثر ميل لملاحظة اللي كيأكد اعتقاده بأن الأمور سيئة أو معقدة، ومع الوقت يقدر تشكل عنده رؤية سلبية للواقع، وهنا كتراجع القدرة ديالو على رؤية الفرص والإمكانيات المتاحة، وما كتبقاش المشكلة مرتبطة بالظروف الخارجية وحدها، بل بطريقة إدراك الفرد لهذه الظروف ومدى تفسيره لها. والتذمر المستمر كيرتبط أيضا باستنزاف الطاقة النفسية، لأن التفكير المتكرر في المشاكل بدون اتخاذ خطوات عملية كيستهلك قدر كبير من الانتباه والجهد الانفعالي. فالعقل اللي كينشغل بصورة متواصلة بالسؤال علاش وقع هذا المشكل وعلاش أنا وعلاش ما كتغيرش الأمور كيبقى في حالة الاستنفار النفسي، ومع استمرار هذه الحالة طبيعي أنه يشعر بالإرهاق والقلق. والفرد اللي كيعبر على التذمر في كل مناسبة ما كيعرفش أنه كيضغط على الآخرين اللي كيكونوا معاه، خاصة من اللي كيحول المحادثات لسلسلة متواصلة من الأخبار السلبية ومن الاعتراضات. هنا كيشعروا الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو الزملاء بأنهم مطالبين باستمرار الاستماع للمشاكل نفسها بدون ما يكون عندهم دور حقيقي في تغييرها، ويمكن يؤدي هذا السلوك لفتور العلاقات أو تقليل من التواصل مع هذا الفرد، ماشي بسبب غياب التعاطف وإنما بسبب الشعور بالإجهاد النفسي. اجتماعيا يمكن اعتبار التذمر السلوك يتأثر بالبيئة والثقافة وأنماط التفاعل السائدة، وفي بعض المجموعات ممكن يصبح هذا التذمر من بعض القضايا وسيلة لبناء التقارب الاجتماعي، بحيث كيتبادلوا الأفراد الحديث عن صعوبات الحياة والعمل والأسرة، وكيلقوا في هذه المواضيع نوع من المشاركة الوجدانية، إلا أن هذا السلوك يمكن يتحول لثقافة جماعية سلبية. وممكن أيضا التذمر يؤدي للشعور بالعجز المكتسب، فملي كتركز عند الفرد أنه غير قادر على تغيير ظروفه أو أن كل محاولة غتفشل، فهنا كيبدأ في تصديق أفكار وتصرفات على أساس هذا الفشل، وكتنتقل المشكلة من عائق خارجي القناعة داخلية. ومن هنا كتظهر أهمية التمييز بين الاعتراف الواقعي بالصعوبات وبين الاستسلام النفسي لها، وماشي تحويلها لهوية دائمة للفرد. وهذا أيضا ما كيعنيش أن الحل يكمن في منع الفرد من الشكوى أو مطالبة الجميع بالتفكير الإيجابي بصورة سطحية، فبعض المشاكل كتحتاج للتعبير عليها، وبعض الأوضاع الاجتماعية أو المهنية كتطلب النقد والمطالبة بالتغيير. أيضا تجاهل المشاعر السلبية أو قمعها يقدر يكون غير صحي، فالمطلوب ماشي إلغاء التذمر وإنما تحويله من تذمر دائري إلى تعبير واعي كيقود للفهم والفعل. ومن الوسائل المفيدة للحد من التذمر حسب علم النفس هو مراقبة اللغة اليومية والأفكار المتكررة، فمن اللي كيلاحظ الفرد أنه كيستخدم باستمرار عبارات بحال كل شيء سيء أو لا شيء يتغير أو أنا دائما كنواجه المشاكل، يمكن له إعادة صياغة هذه الأفكار بصورة أكثر واقعية. وحتى مسألة تحديد الأولويات وتقسيم المشكلة الكبيرة لخطوات صغيرة كيساعدوا الفرد على استعادة الإحساس بالقدرة على الفعل، وكيبقى الدعم الاجتماعي مهم بشرط يكون قائم على الاستماع والتفهم والتشجيع على الحل والخروج من دائرة التذمر المستمر. في المجال المهني كيظهر أثر التذمر لما الفرد كيكون باستمرار مركز على العيوب دون تقديم مقترحات، ويقدر ينقل هذا الإحباط للزملاء ويأثر على الروح الجماعية في العمل، بينما بيئة العمل كتحتاج للإيجابية. وفي الحياة الأسرية مهم جدا إيجاد توازن بين الاستماع للمتذمر وعدم تحويل البيت لمساحة دائمة للتوتر، فالأسرة يمكن تكون مصدر للدعم النفسي من اللي كتسمح لأفرادها بالتعبير على مشاكلهم، وهي أكثر قدرة على حماية العلاقات وكتساعد على فهم المشكلة وتحديد الخيارات الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026، أجل إداعية التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين، تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إداعية التصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإداعية التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12 زوالا. سهام تدرى في المتابعة.
4: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية، يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
3: لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
5: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
6: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
7: مابقاوش نديروا ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج عن المألوف.
8: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
5: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
9: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
5: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
3: مع اقتراب موعدي الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
1: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
3: نواصل والنشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهتي الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيسي لتوجيهاتي التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: يكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشأن المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
3: في المشهد الدولي استضافت مملكة البحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدولي مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكور تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دوليا دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصا. وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصا و519 مفقودا في منطقة تيبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 شخصا. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عملية التعرف على الضحايا. أخيرا في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهداف المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوش في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم اللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.

0: الحملة ثانمورث أسوري فام الزوار يوسجرني حاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسة يدي الدرج المرحلة يستوهما نقيتو ذاث النس أسرم ذم زوارو زي عربعيس قوسة أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تدريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكوري حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ذم وزدو السميانة مورتين من ذم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التفار أسرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك الجحاكة تحت غاشين تنمل يتجنقل منطقة ماني ما تزدغد وكيك ثاويد فوتو كوبي نصفحة نيخي يتجمش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال أن باباس نحنجا يمزيدي وين رخو عزم انتوراي مارا يوذان والتامل باللي الاختلاف هو يجيشي ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انتغوري حما أتعاون شوي تيواشوني نحاموشا واتجي شمش التعذر فوصية تانيتي سجريت ذي وسلم ذا مزوارو مالات قيتي زمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026 أجل إداعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إداعية التصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإداعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 زوالا. سهام تضرى في المتابعة.
6: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
5: لا تقتصر رهانة والانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
4: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
7: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
8: مابقاوش نديروا ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
9: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
4: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
10: شباب جهة فاس مكناس ينتظروا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
4: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
5: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
11: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعام إن الانتظارات تتركز أساساً حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
5: نواصل النشرة في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهتي الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحددة الرئيسية لتوجيهاتي التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكية.
11: يكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشأن المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
5: في المشهد الدولي، استضافت مملكة البحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدولي مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكور تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دوليا، دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصا، وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصا و519 مفقودا في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 شخصا. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عمليات التعرف على الضحايا. أخيرا، في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهداف المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوج في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76 بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيمو اللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59 وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبير الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. تدمر من المشاكل والصعوبات اللي ممكن تواجه أي فرد في حياته هو سلوك اجتماعي ونفسي شائع كيظهر في مختلف البيئات الأسرية والمهنية والتعليمية، وبسبب فشل أو عائق أو ضغط يقدر يلجأ الفرد للتعبير المستمر على الاستياء، وهو معتقد أن الحديث عليه غيساعده على إيجاد الحل. إلا أن التدمر من اللي كيتحول لعادة ونمط ثابت في التعامل كيصبح في الغالب مصدر إضافي للإنهاك النفسي بدل ما يكون وسيلة للتخفيف منه، لأنه كيستهلك طاقة الفرد وكيأثر في علاقاته الاجتماعية والنظرة دياله للحياة. من الطبيعي يشعر الفرد بالضيق من اللي كيواجه مشكلة ويعبر على مشاعره أو يطلب المساندة من الآخرين، لأن التعبير على المعاناة يمكن يؤدي وظيفة نفسية مهمة كيسمح للفرد بتنظيم انفعاله والحصول على الدعم الاجتماعي. لكن الفرق بين التعبير الصحي والتدمر المستنزف كيكون في طبيعة السلوك وتكراره والنتيجة اللي كيعطيها. فالتعبير الصحي كيقود غالبا لفهم المشكلة والبحث على الحلول أو طلب المساعدة، بينما التدمر المتكرر كيبقى يدور حول المشكلة نفسها في غياب الانتقال الفعلي لمرحلة التفكير في البدائل. وخطورة التدمر المستمر كتبان من اللي كيصبح وسيلة للتركيز بصورة متكررة على الجوانب السلبية، ومن اللي كيعتاد الفرد الحديث عليها كيصبح أكثر ميل لملاحظة اللي كيأكد اعتقاده بأن الأمور سيئة أو معقدة، ومع الوقت يقدر تشكل عنده رؤية سلبية للواقع، وهنا كتراجع القدرة دياله على رؤية الفرص والإمكانيات المتاحة، وما كتبقاش المشكلة مرتبطة بالظروف الخارجية وحدها بل بطريقة إدراك الفرد لهذه الظروف ومدى تفسيره لها. والتدمر المستمر كيرتبط أيضا باستنزاف الطاقة النفسية، لأن التفكير المتكرر في المشاكل بدون اتخاذ خطوات عملية كيستهلك قدر كبير من الانتباه والجهد الانفعالي. فالعقل اللي كينشغل بصورة متواصلة بالسؤال علاش وقع هذا المشكل وعلاش أنا وعلاش ما كتغيرش الأمور كيبقى في حالة الاستنفار النفسي، ومع استمرار هذه الحالة طبيعي أنه يشعر بالإرهاق والقلق. والفرد اللي كيعبر على التدمر في كل مناسبة ما كيعرفش أنه كيضغط على الآخرين اللي كيكونوا معاه، خاصة من اللي كيحول المحادثات لسلسلة متواصلة من الأخبار السلبية ومن الاعتراضات. هنا كيشعروا الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو الزملاء بأنهم مطالبين باستمرار الاستماع للمشاكل نفسها بدون ما يكون عندهم دور حقيقي في تغييرها، ويمكن يؤدي هذا السلوك لفتور العلاقات أو تقليل من التواصل مع هذا الفرد، ماشي بسبب غياب التعاطف وإنما بسبب الشعور بالإجهاد النفسي. اجتماعيا يمكن اعتبار التدمر السلوك يتأثر بالبيئة والثقافة وأنماط التفاعل السائدة، وفي بعض المجموعات ممكن يصبح هذا التدمر من بعض القضايا وسيلة لبناء التقارب الاجتماعي، بحيث كيتبادلوا الأفراد الحديث عن صعوبات الحياة والعمل والأسرة وكيلقوا في هذه المواضيع نوع من المشاركة الوجدانية. إلا أن هذا السلوك يمكن يتحول لثقافة جماعية سلبية، وممكن أيضا التذمر يؤدي للشعور بالعجز المكتسب. فمن اللي كتركز عند الفرد أنه غير قادر على تغيير ظروفه أو أن كل محاولة غتفشل، فهنا كيبدأ في تصديق أفكار وتصرفات على أساس هذا الفشل، وكتنتقل المشكلة من عائق خارجي لقناعة داخلية. ومن هنا كتظهر أهمية التمييز بين الاعتراف الواقعي بالصعوبات وبين الاستسلام النفسي لها، وماشي تحويلها لهوية دائمة للفرد. وهذا أيضا ما كيعنيش أن الحل يكمن في منع الفرد من الشكوى أو مطالبة الجميع بالتفكير الإيجابي بصورة سطحية، فبعض المشاكل كتحتاج للتعبير عليها، وبعض الأوضاع الاجتماعية أو المهنية كتطلب النقد والمطالبة بالتغيير. أيضا تجاهل المشاعر السلبية أو قمعها يقدر يكون غير صحي، فالمطلوب ماشي إلغاء التذمر، وإنما تحويله من تذمر دائري إلى تعبير واعي كيقود للفهم والفعل. ومن الوسائل المفيدة للحد من التذمر حسب علم النفس هو مراقبة اللغة اليومية والأفكار المتكررة. فمن اللي كيلاحظ الفرد أنه كيستخدم باستمرار عبارات بحال كل شيء سيء أو لا شيء يتغير أو أنا دائما كنواجه المشاكل، يمكن له إعادة صياغة هذه الأفكار بصورة أكثر واقعية. وحتى مسألة تحديد الأولويات وتقسيم المشكلة الكبيرة لخطوات صغيرة كيساعدوا الفرد على استعادة الإحساس بالقدرة على الفعل، وكيبقى الدعم الاجتماعي مهم بشرط يكون قائم على الاستماع والتفهم والتشجيع على الحل والخروج من دائرة التذمر المستمر. في المجال المهني كيظهر أثر التذمر لما الفرد كيكون باستمرار مركز على العيوب دون تقديم مقترحات، ويقدر ينقل هذا الإحباط للزملاء ويأثر على الروح الجماعية في العمل، بينما بيئة العمل كتحتاج للإيجابية. وفي الحياة الأسرية مهم جدا إيجاد توازن بين الاستماع للمتذمر وعدم تحويل البيت لمساحة دائمة للتوتر. فالأسرة يمكن تكون مصدر للدعم النفسي من اللي كتسمح لأفرادها بالتعبير على مشاكلهم، وهي أكثر قدرة على حماية العلاقات وكتساعد على فهم المشكلة وتحديد الخيارات الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026، أجل إذاعية التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين، تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إذاعية التصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجارية في تمام الساعة 12:00 زوالا، سهام تدرى في المتابعة.
4: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية، يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
3: لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
5: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
6: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
7: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
1: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
5: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
5: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق

0: إسماعيل الملكية.
1: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعام إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
0: نواصل والنشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهتها الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيسي لتوجيهاتي التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكية.
1: اكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشأن المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
0: في المشهدية الدولية استضافت مملكة البحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدولي مجلس التعاون الخليجي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعمل

0: الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي، وناقش الاجتماع والمذكور تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دوليا دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصا، وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصا و519 مفقودا في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 شخصا. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عمليات التعرف على الضحايا. أخيرا في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهداف المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوش في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم اللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. تدمر من المشاكل والصعوبات اللي ممكن تواجه أي فرد في حياته هو سلوك اجتماعي ونفسي شائع كيظهر في مختلف البيئات الأسرية والمهنية والتعليمية، وبسبب فشل أو عائق أو ضغط يقدر يلجأ الفرد للتعبير المستمر على الاستياء، وهو معتقد أن الحديث عليه غيساعده على إيجاد الحل. إلا أن التدمر ملي كيتحول لعادة ونمط ثابت في التعامل كيصبح في الغالب مصدر إضافي للإنهاك النفسي بدل ما يكون وسيلة للتخفيف منه، لأنه كيستهلك طاقة الفرد وكيأثر في علاقاته الاجتماعية والنظرة دياله للحياة. من الطبيعي يشعر الفرد بالضيق ملي كيواجه مشكلة ويعبر على مشاعره أو يطلب المساندة من الآخرين، لأن التعبير على المعاناة يمكن يؤدي وظيفة نفسية مهمة كيسمح للفرد بتنظيم انفعاله والحصول على الدعم الاجتماعي. لكن الفرق بين التعبير الصحي والتدمر المستنزف كيكون في طبيعة السلوك وتكراره والنتيجة اللي كيعطيها. فالتعبير الصحي كيقود غالبا لفهم المشكلة والبحث على الحلول أو طلب المساعدة، بينما التدمر المتكرر كيبقى يدور حول المشكلة نفسها في غياب الانتقال الفعلي لمرحلة التفكير في البدائل. وخطورة التدمر المستمر كتبان من اللي كيصبح وسيلة للتركيز بصورة صورة متكررة على الجوانب السلبية، وملي كيعتاد الفرد الحديث عليها كيصبح أكثر ميل لملاحظة اللي كيأكد اعتقاده بأن الأمور سيئة أو معقدة، ومع الوقت يقدر تشكل عنده رؤية سلبية للواقع، وهنا كتراجع القدرة ديالو على رؤية الفرص والإمكانيات المتاحة، وما كتبقاش المشكلة مرتبطة بالظروف الخارجية وحدها، بل بطريقة إدراك الفرد لهذه الظروف ومدى تفسيره لها. والتدمر المستمر كيرتبط أيضا باستنزاف الطاقة النفسية، لأن التفكير المتكرر في المشاكل بدون اتخاذ خطوات عملية كيستهلك قدر كبير من الانتباه والجهد الانفعالي. فالعقل اللي كينشغل بصورة متواصلة بالسؤال علاش وقع هذا المشكل وعلاش أنا وعلاش ما كتغيرش الأمور كيبقى في حالة الاستنفار النفسي، ومع استمرار هذه الحالة طبيعي أنه يشعر بالإرهاق والقلق. والفرد اللي كيعبر على التدمر في كل مناسبة ما كيعرفش أنه كيضغط على الآخرين اللي كيكونوا معاه، خاصة من اللي كيحول المحادثات لسلسلة متواصلة من الأخبار السلبية ومن الاعتراضات. هنا كيشعروا الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو الزملاء بأنهم مطالبين باستمرار الاستماع للمشاكل نفسها بدون ما يكون عندهم دور حقيقي في تغييرها، ويمكن يؤدي هذا السلوك لفتور العلاقات أو تقليل من التواصل مع هذا الفرد، ماشي بسبب غياب التعاطف وإنما بسبب الشعور بالإجهاد النفسي. اجتماعيا يمكن اعتبار التدمر السلوك يتأثر بالبيئة والثقافة وأنماط التفاعل السائدة، وفي بعض المجموعات ممكن يصبح هذا التدمر من بعض قضايا وسيلة لبناء التقارب الاجتماعي، بحيث كيتبادلوا الأفراد الحديث عن صعوبات الحياة والعمل والأسرة، وكيلقوا في هذه المواضيع نوع من المشاركة الوجدانية، إلا أن هذا السلوك يمكن يتحول لثقافة جماعية سلبية. وممكن أيضا التدمر يؤدي للشعور بالعجز المكتسب، فملي كتركز عند الفرد أنه غير قادر على تغيير ظروفه أو أن كل محاولة غتفشل، فهنا كيبدأ في تصديق أفكار وتصرفات على أساس هذا الفشل، وكتنتقل المشكلة من عائق خارجي القناعة داخلية. ومن هنا كتظهر أهمية التمييز بين الاعتراف الواقعي بالصعوبات وبين الاستسلام النفسي لها، وماشي تحويلها لهوية دائمة للفرد. وهذا أيضا ما كيعنيش أن الحل يكمن في منع الفرد من الشكوى أو مطالبة الجميع بالتفكير الإيجابي بصورة سطحية، فبعض المشاكل كتحتاج للتعبير عليها، وبعض الأوضاع الاجتماعية أو المهنية كتطلب النقد والمطالبة بالتغيير. أيضا تجاهل المشاعر السلبية أو قمعها يقدر يكون غير صحي، فالمطلوب ماشي إلغاء التدمر وإنما تحويله من تدمر دائري إلى تعبير واعي كيقود للفهم والفعل. ومن الوسائل المفيدة للحد من التدمر حسب علم النفس هو مراقبة اللغة اليومية والأفكار المتكررة، فمن اللي كيلاحظ الفرد أنه كيستخدم باستمرار عبارات بحال كل شيء سيء أو لا شيء يتغير أو أنا دائما كنواجه المشاكل، يمكن له إعادة صياغة هذه الأفكار بصورة أكثر واقعية. وحتى مسألة تحديد الأولويات وتقسيم المشكلة الكبيرة لخطوات صغيرة كيساعدوا الفرد على استعادة الإحساس بالقدرة على الفعل، وكيبقى الدعم الاجتماعي مهم بشرط يكون قائم على الاستماع والتفهم والتشجيع على الحل والخروج من دائرة التدمر المستمر. في المجال المهني كيظهر أثر التدمر لما الفرد كيكون باستمرار مركز على العيوب دون تقديم مقترحات، ويقدر ينقل هذا الإحباط للزملاء ويأثر على الروح الجماعية في العمل، بينما بيئة العمل كتحتاج للإيجابية. وفي الحياة الأسرية مهم جدا إيجاد توازن بين الاستماع للمتدمر وعدم تحويل البيت لمساحة دائمة للتوتر، فالأسرة يمكن تكون مصدر للدعم النفسي من اللي كتسمح لأفرادها بالتعبير على مشاكلهم، وهي أكثر قدرة على حماية العلاقات وكتساعد على فهم المشكلة وتحديد الخيارات الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
5: ريم راديو
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلنا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026، أجل إذاعية التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين، تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد، وفي التفاصيل، في إطار عملية إذاعية التصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإداعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 زوالا. سهام تدرى في المتابعة.
3: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية، يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
0: لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
2: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
5: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
6: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
7: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
2: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: شباب جهة فاس مكناس ينتظروا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
2: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
0: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
9: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نورا عامة، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة عام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
0: نواصل النشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحددة الرئيسية لتوجيهات التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكي.
9: يكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشأن المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
0: في المشهد الدولي استضافت مملكة البحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدولي مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدولي المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدولي المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكور تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دوليا دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصا، وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصا و519 مفقودا في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 شخصا. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عدد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عمليات التحرف على الضحايا. أخيرا في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهداف المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوج في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم واللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبير الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة جوجل بدء طرح مجموعة من مزايا التخطيط في محرك البحث بهدف مساعدة AI مود الرحلات ضمن وضع الذكاء الاصطناعي المستخدمين على البحث عن الرحلات ومتابعة أسعار تذاكر الطيران والفنادق وصولا إلى إتمام حجوزات الإقامة. وتتضمن المزايا الجديدة أداة لتتبع أسعار الرحلات مستوحاة من خدمة رحلات جوجل، إذ يمكن للمستخدم تحديد الوجهة وتواريخ السفر عبر وضع الذكاء الاصطناعي ليعرض له خيارات من أكثر من 300 شركة طيران وموقع للسفر. وبعد تفعيل ميزة تتبع الأسعار ترسل جوجل إشعارات عبر البريد الإلكتروني عند حدوث تغيرات في أسعار الرحلات إلى الوجهة وفي التواريخ المحددة. وقالت الشركة إن الميزة أصبحت متاحة حاليا في جميع المناطق واللغات التي يتوفر فيها وضع الذكاء الاصطناعي باستثناء دول وأقاليم المنطقة الاقتصادية الأوروبية. كما أصبح بإمكان المستخدمين في مختلف أنحاء العالم الاستعانة بوضع الذكاء الاصطناعي لمعرفة تكلفة الرحلات الجوية أو الفنادق باستخدام الأميال والنقاط. وبعد تحديد الوجهة وموعد السفر يمكن للمستخدم معرفة تكلفة تذكرة الطيران بالأميال أو الاطلاع على أسعار الفنادق باستخدام نقاط المكافآت. وتتيح جوجل أيضا للمستخدمين حجز أماكن الإقامة مباشرة عبر وضع الذكاء الاصطناعي، وبعد إدخال تفاصيل الرحلة والتفضيلات يعرض النظام خيارات الفنادق وتقييمات النزلاء وآرائهم مع إمكانية إتمام الحجز باستخدام جوجل باي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزاني نغدين من تمزواروت إلا داركو الزاني الطافن قوزني غتسموسي سقاسن أدا سورت كيستا دي درت أسكفلت لي كلو يستوه ما نغدو درتنس زغ قوزي سقاسن تين من تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس تغرين كريقات تزانا أما يزمم هاني رخا يكسو الفابورة المغرب كلوت تما واسو السقميانا مورت تين من تمزواروت تنون ديم شرك ننس أرا كانت تأتين من تمزواروت تتزانين غدرار ولا غزغار ورف لكن لا بلا تفتوت سكرانتين من الياك يازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي لا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غ الحالة المدنية نيغ تحتى الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردات انا مورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افاد السيفسيس فتوجي وين تزانين هنا دور تجتي ويكاد سيانف زميمت غسلم دمزوارو اختياق نتغصاد هان مالا ذاك رزمن تفلوين نيمان
6: ريم راديو.
7: ريم راديو
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026 أجل إداعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد، وفي التفاصيل، في إطار عملية إداعية التصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإداعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 زوالا. سهام تدرى في المتابعة.
10: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
9: لا تقتصر رهانة والانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
11: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
12: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
13: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
6: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
11: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
7: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
11: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
9: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
14: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نورا عامة، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
9: نواصل النشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيسي لتوجيهات التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكي.
14: يكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية. وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
9: في المشهدية الدولية، استضافت مملكة والبحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدولي مجلس التعاون الخليجي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدولي المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدولي المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكور تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دوليا دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصا. وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصا و519 مفقودا في منطقة تيبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 شخصا. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عملية التعرف على الضحايا. أخيرا في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهدافي المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوج في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم اللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبير الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
15: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
16: كل 5 سنوات كيتجدد موعد الانتخابات وكتجدد معاه أسئلة كثيرة. شكون غادي ننتخبوا؟ علاش غادي ننتخبوا؟ وشنو بالضبط كتعني هاد الانتخابات؟ الجواب كيبدأ من فهم بسيط. الانتخابات هي الآلية اللي كيختار من خلالها المواطنون الممثلين ديالهم عن طريق التصويت. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل خاصنا نفهموا واحد المصطلح اللي غادي يتكرر بزاف في هاد الفترة. الاستحقاق الانتخابي. ببساطة الاستحقاق الانتخابي هو موعد محدد كتم فيه عملية انتخاب ممثلي المواطنين وفق قواعد وإجراءات قانونية محددة. وفي هذه السنة الموعد اللي كيهمنا هو الاستحقاق التشريعي. شنو كيعني تشريعي؟ يعني أننا غادي ننتخب أعضاء مجلس النواب وهو أحد مجلسي البرلمان المغربي. ولكن علاش كننتخب أعضاء مجلس النواب؟ لأن النائب البرلماني كيمثل المواطنين داخل مجلس النواب وكيشارك في التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. إذن من اللي غادي نمشيو نصوتو؟ ما غاديش ننتخبوا الحكومة مباشرة وما غاديش ننتخبوا رئيس الحكومة مباشرة، وإنما غادي نختاروا أعضاء مجلس النواب اللي غادي يمثلونا داخل المؤسسة التشريعية. وهنا كاين سؤال مهم، كيفاش كندير هذا الاختيار؟ قبل التصويت من المهم أن الناخب يعرف الدائرة الانتخابية اللي كينتمي لها واللوائح والمرشحين المتنافسين ويفهم كيفاش كتتم عملية التصويت. يعني القاعدة بسيطة، قبل ما تصوت خاصك تعرف شكون غادي تنتخب وشنو الدور المسؤوليات اللي غادي يتحملها داخل مجلس النواب. لأن المشاركة الانتخابية ما كتبداش قدام صندوق الاقتراع، بل كتبدأ بالمعرفة.
17: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
19: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بتتويج الفائزين في فئتي أوبتيميست والكاكات اختتمت منافسة بطولة المغرب للشراع 2026 المنظمة بشاطئ الدالية بطنجة. هذه البطولة التي نظمتها جمعية الدالية للرياضات البحرية بدعم من مؤسسة طنجة المتوسط تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع، عرفت تتويج الفائزين في فئة أوبتيميست، حيث عادت المراتب الثلاث الأولى على التوالي إلى ياسين الوافي وصهيب طلال وسامي حسني. أما فئة الكاكات فقد عادت المرتبة الأولى إلى حاتم الشعيري.
21: النتائج جات أبخي عن تخافاي كبير اللي كان قوموا به في الجمعية، بحيث الدعم ديال مؤسسة طنجة المتوسط كان قدروا نجيبوا الأطفال من المنطقة وكان ديروا لهم كان علموهم يمارسوا هذه الرياضة، وكان خسروا منهم الأطفال اللي عندهم دي طالون وكيوليو معنا في ليكيب.
22: الطموح ديالي هو انني نتكلاس في الجروب الاولاني في بطوله العالم. كنبغي نقدم الشكر ديالي لفونداسيون طونجيميد وليكوتش ديالي.
23: البوز ديالي كنهدى الاسره ديالي والاستاذ ديالي على الدعم ديالي.
20: أما لدى الإناث فقد فازت بلقب فئة أوبتيميست عمار هاجر، بينما في فئة الكاكات فقد عادت المراتب الثلاث الأولى تواليا إلى وئام الدوادي وخديجة حجامي وجد سمية أيت العكاوي.
24: الحمد لله أنا فرحانة بزاف حيت توجدنا بالمركز، إن شاء الله يا ربي علاش لا في المستقبل نعمل أحسن.
20: هذا الحدث الرياضي البارز في أجندة المواعيد الوطنية شكل فرصة لإبراز مهارات أكثر من 60 متسابقا يمثلون أبرز أندية الشراع بالمغرب.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026 أجل إداعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إداعية التصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإداعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 زوالا. سهام تضرى في المتابعة.
10: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية، يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
9: لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
20: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
12: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
13: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ميمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
6: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
20: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
7: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
20: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
9: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
14: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي

0: في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
1: نواصل النشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحددة الرئيسية لتوجيهات التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكي.
0: يكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية. وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
1: في المشهد الدولي، استضافت مملكة البحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدولي مجلس التعاون الخليجي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكور تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دوليا، دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصا. وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصا و519 مفقودا في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 شخصا. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عملية التعرف على الضحايا. أخيرا في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابية بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم.

0: المهمة، وتناوب على تسجيل أهدافي المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوج في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيمو اللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبير الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: كل 5 سنوات كيتجدد موعد الانتخابات وكتجدد معاه أسئلة كثيرة، شكون غادي ينتخبوا، علاش غادي ينتخبوا، وشنو بالضبط كتعني هاد الانتخابات. الجواب كيبدا من فهم بسيط، الانتخابات هي الآلية اللي كيختار من خلالها المواطنون الممثلين ديالهم عن طريق التصويت. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل خاصنا نفهموا واحد المصطلح اللي غادي يتكرر بزاف في هاد الفترة، الاستحقاق الانتخابي. ببساطة الاستحقاق الانتخابي هو موعد محدد كتم فيه عملية انتخاب ممثلي المواطنين وفق قواعد وإجراءات قانونية محددة. وفي هذه السنة الموعد اللي كيهمنا هو الاستحقاق التشريعي. شنو كيعني تشريعي؟ يعني أننا غادي ننتخب أعضاء مجلس النواب وهو أحد مجلسي البرلمان المغربي. ولكن علاش كننتخب أعضاء مجلس النواب؟ لأن النائب البرلماني كيمثل المواطنين داخل مجلس النواب وكيشارك في التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. إذن من اللي غادي نمشي ونصوته؟ ما غاديش ننتخبوا الحكومة مباشرة وما غاديش ننتخبوا رئيس الحكومة مباشرة، وإنما غادي نختاروا أعضاء مجلس النواب اللي غادي يمثلونا داخل المؤسسة التشريعية. وهنا كاين سؤال مهم، كيفاش كندير هذا الاختيار؟ قبل التصويت من المهم أن الناخب يعرف الدائرة الانتخابية اللي كينتمي لها واللوائح والمرشحين المتنافسين ويفهم كيفاش كتتم عملية تصويت. يعني القاعدة بسيطة، قبل ما تصوت خاصك تعرف شكون غادي تنتخب وشنو الدور المسؤوليات اللي غادي يتحملها داخل مجلس النواب، لأن المشاركة الانتخابية ما كتبداش قدام صندوق الاقتراع بل كتبدا بالمعرفة.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو.
1: أعلنت شركة جوجل بدء طرح مجموعة من مزايا التخطيط في محرك البحث بهدف مساعدة AI مود الرحلات ضمن وضع الذكاء الاصطناعي المستخدمين على البحث عن الرحلات ومتابعة أسعار تذاكر الطيران والفنادق وصولا إلى إتمام حجوزات الإقامة. وتتضمن المزايا الجديدة أداة لتتبع أسعار الرحلات مستوحاة من خدمة رحلات جوجل، إذ يمكن للمستخدم تحديد الوجهة وتواريخ السفر عبر وضع الذكاء الاصطناعي ليعرض له خيارات من أكثر من 300 شركة طيران وموقع للسفر. وبعد تفعيل ميزة تتبع الأسعار ترسل جوجل إشعارات عبر البريد الإلكتروني عند حدوث تغيرات في أسعار الرحلات إلى الوجهة وفي التواريخ المحددة. وقالت الشركة إن الميزة أصبحت متاحة حاليا في جميع المناطق واللغات التي يتوفر فيها وضع الذكاء الاصطناعي باستثناء دول وأقاليم المنطقة الاقتصادية الأوروبية. كما أصبح بإمكان المستخدمين في مختلف أنحاء العالم الاستعانة بوضع الذكاء الاصطناعي لمعرفة تكلفة الرحلات الجوية أو الفنادق باستخدام الأميال والنقاط. وبعد تحديد الوجهة وموعد السفر يمكن للمستخدم معرفة تكلفة تذكرة الطيران بالأميال أو الاطلاع على أسعار الفنادق باستخدام نقاط المكافآت. وتتيح جوجل أيضا للمستخدمين حجز أماكن الإقامة مباشرة عبر وضع الذكاء الاصطناعي، وبعد إدخال تفاصيل الرحلة والتفضيلات يعرض النظام خيارات الفنادق وتقييمات النزلاء وآرائهم مع إمكانية إتمام الحجز باستخدام جوجل باي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026، أجل إذاعية التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين، تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إذاعية التصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 زوالا سهام تضرى في المتابعة.
7: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
6: لا تقتصر رهانة والانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
8: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
9: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
10: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في الانتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
11: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
8: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
12: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
8: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
13: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوج إلى فرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
6: نواصل النشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحددة الرئيسية لتوجيهات التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكي.
13: يكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشأن المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
6: في المشهد الدولي استضافت مملكة البحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكورة تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دولياً دائماً ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصاً، وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصا و519 مفقودا في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 2387 شخصا. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عمليات التعرف على الضحايا. أخيرا في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عارضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهداف المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوج في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم واللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعة ماب راديو، البرنامج اللي كنكتشفوا معاه مدن المغرب تاريخها ثقافتها وحتى خصوصيتها. واليوم الرحلة تأخذنا إلى مدينة أكادير، مدينة البحر والشمس، عاصمة سوس وواحدة من أبرز المدن السياحية والاقتصادية في المغرب. أكادير مدينة تقع على الساحل الأطلسي جنوب غرب المغرب، وكتشتهر بشواطئها الجميلة ووجهتها البحرية اللي كتمتد نحو 10 كيلومترات إضافة إلى مناخها المعتدل وأجواءها السياحية. لكن أكادير ليست مجرد شاطئ ومدينة سياحية، فهي أيضا مدينة كتحمل ذاكرة تاريخية مهمة، ومن أشهر معالمها قصبة أكادير أوفلا التي توجد فوق تلة تطل على المدينة، وقد تأسست في القرن 16 وكانت جزء مهم من تاريخ هذه المدينة. أما اليوم فهي مكان مميز للاستمتاع بإطلالة بانورامية على المدينة واستحضار تاريخها. ومن الأشياء اللي كتجعل أكادير مميزة أيضا أسواقها، وخاصة سوق الأحد، حيث يمكن للزائر اكتشاف المنتجات المحلية، الصناعة التقليدية والتوابل والملابس، وحتى المنتجات المرتبطة بالمنطقة مثل العسل، الزيوت وحتى أملو. وما كتكتملش زيارة أكادير دون الاستمتاع بكورنيش المدينة ومشاهدة البحر وتذوق المأكولات المحلية خصوصا السمك، ثم التوجه إلى المناطق القريبة مثل شاطئ تغازوت للاستمتاع بالطبيعة والبحر. واليوم حين نتجول في شوارع هذه المدينة نجد وجه آخر للحكاية، البحر، الكورنيش، الميناء، الأسواق، الفضاءات اللي كتعكس تنوع الحياة في هذه المدينة. لكن روح أكادير ما كتختزلش في عمرانها وسياحتها، فهي جزء من سوس وكتحمل في لغتها وفنونها وعادتها وحرفها حضور قوي للثقافة الأمازيغية. وفي هذه المدينة يلتقي الماضي بالحاضر، ذاكرة المدينة القديمة، الهوية المحلية مع الانفتاح على العالم، وهي مدينة أكثر استدامة وأكثر جاذبية وأكثر قدرة على خلق تخلق الفرص لشبابها مع الحفاظ على ذاكرتها وهويتها. وفي ختام حلقتنا يمكننا القول إن أكادير ليست مجرد وجهة سياحية بل مدينة لها تاريخ وذاكرة وهوية خاصة، ومدينة استطعت أن تنهض من الألم وتبني مستقبل حديث مع الحفاظ على جزء مهم من ماضيها. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، شكرا لكم على حسن الاستماع، ونلتقي في حلقة جديدة مع مدينة أخرى وحكاية جديدة. السلام عليكم.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: على بعد كيلومترات قليلة جنوب مدينة الدخلة يبرز شاطئ بورتوريكو كواحد من أكثر الفضاءات الطبيعية سحراً وهدوءاً بجهة الدخلة وادي الذهب. تظهر اللوحة التعريفية وسط امتداد الصحراء لتستقبل القادمين في مشهد يمزج بين الرمال الذهبية وهدوء المكان. هنا حيث تعانق زرقة المحيط الأطلسي رمال الصحراء يبدو المشهد وكأنه لوحة طبيعية فتانة، حيث تتجاور الكثبان الرملية والمنحدرة الصخرية مع المياه الممتدة راسمة لوحة تساوي عشاق الاستكشاف والتصوير الفوتوغرافي. بات هذا الشاطئ الذي يمتد بمياهه الزمردية ورماله البيضاء وجهة مفضلة للباحثين عن السكينة بعيدا عن صخب المدن. ولعل أكثر ما يثير الفضول هو اسمه بورتوريكو أو الميناء الغني، وهو مسمى يعكس ثراء هذا الموقع الطبيعي الذي يظل عنوانا للهدوء والجمال. مع مرور الوقت استطاع بورتوريكو أن يفرض نفسه كمحطة أساسية ضمن المسارات السياحية لمدينة الداخلة، حيث بات مألوفا رؤية الناس بسيارتهم المصطفى بجانب الشاطئ بينما ينهمك أصحابها في تأمل أفق المحيط الممتد، مما يمنحهم فرصة الانفصال عن إيقاع الحياة اليومية السريعة والاندماج كليا في رحاب الطبيعة المفتوحة. تكتمل التجربة حين تلامس الأمواج الصخور في مزيج بين عنفوان البحر وهدوء الرمل ليعكس الشاطئ رمزية فريدة للمجال الصحراوي الأطلسي. لا غرو أن بورتوريكو بتوليفته التي تجمع بين الاستجمام واكتشاف الطبيعة يظل العنوان الأبرز لسحر الداخلة وجاذبيتها المتنامية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: ريم راديو،
18: ريم راديو،
19: الخبر من المصدر.
18: ريم راديو،
17: ريم راديو،
18: ريم راديو،
19: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026، أجل إذاعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين، تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إذاعية تصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 زوالا. سهام تضرى في المتابعة.
7: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية، يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
6: لا تقتصر رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
8: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
9: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
10: مابقاوش نديرو ديك الحملة التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ميمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
11: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
8: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
12: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
8: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
13: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نورا عامة، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاختراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
6: نواصل والنشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحددة الرئيسية لتوجيهات التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكي.
13: يكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية. وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
6: في المشهدية الدولي، استضافت مملكة والبحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدولي مجلس التعاون الخليجي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدولي المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدولي المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكورة تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دولياً دائماً ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصاً. وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصاً و519 مفقوداً في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 شخصاً. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عمليات التعرف على الضحايا. أخيرا في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهدافي المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوج في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم اللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: تشكل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيه الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء، وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيس لتوجهات التصويت. ويكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية. لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية. وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالمي القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرزقي أن الشباب اليوم أصبح أكثر تدقيقا في وعود المرشحين، ويبحث عن التزامات صريحة تتعلق بالتشغيل ودعم المقاولات الصغرى والفلاحية. وفيما يخص مشاركة العنصر النسوي، شدد على الدينامية الاستثنائية التي تبديها نساء العالمي القروي بهذه الجهة بنسب مشاركة تكسر الصور النمطية القائمة على العزوف، وهو ما يعكس وعيا حقيقيا بأن صندوق الاقتراع يشكل رافعة حقيقية للتغيير والارتقاء بالواقع المحلي. من جانبها أكدت نائبة رئيسة إحدى التعاونيات النسائية الفلاحية بالجهة شفاء الكنانية في تصريح الممثلين أن السلوك الانتخابي في العالم القروي بات يرتكز بالأساس على سياسة القربة والحضور الميداني المستمر، مشددة على أن الساكنة تمنح ثقتها للفاعلين الملتزمين واقعيا بالاستجابة لتطلعاتهم التنموية. وأوضحت لكناني أن اختيار ساكنة المناطق القروية لمرشحيهم بناء على منجزاتهم الميدانية يعكس وعيا حقيقيا بأهمية نجاعة الأداء، معتبرة أن التواصل المباشر والمساهمة الفعلية في فك العزلة وإطلاق مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تظل هي المعايير الأساسية لنيل الثقة في الوسط القروية. وتفرض هذه الانتظارات على الأحزاب السياسية المتنافسة بجهة الشرق إعادة النظر في خطابها والانتقال من مجرد تقديم الوعود إلى بلورة تعاقدات اجتماعية واضحة المعالم تستجيب لخصوصيات وتحديات كل جماعة قروية. وتتضاعف أهمية هذه الرهانات في ظل التحديات المناخية الراهنة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، مما يجعل مسألة تدبير الماء ودعم صغار الفلاحين في صلب النقاش الانتخابي. في هذا السياق يعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خالد الشياتة أن المشاركة السياسية والسلوك الانتخابي لشباب العالمي القروي يتسمان بخصوصيات اجتماعية وثقافية تجعل من هذه الفئة محركا للتنمية المحلية والوطنية. وسجل الأكاديمي أن معالجة إشكالية البطالة في القرى وتوفير فرص الشغل القار والعيش الكريم وتسهيل آليات التحصيل العلمي تعد خيارات استراتيجية لمعالجة الفوارق المجالية وتحويل كفاءات الشباب إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي. وتشكل الانتخابات التشريعية محركا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة للرهانات الاجتماعية لشباب ونساء العالم القروي بجهة الشرق وإرساء عهد جديد من التدبير الترابي القائم على القرب والنجاعة وتكافؤ الفرص.
19: إذاعة الأخبار المغربية
18: ريم راديو.
19: الأخبار على مدار الساعة
18: ريم راديو.
2: ريم راديو.
19: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026، أجل إذاعية التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين، تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إذاعية التصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجارية في تمام الساعة 12:00 زوالا، سهام تدرى في المتابعة.
7: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية، يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
6: لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
8: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
9: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
10: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
11: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
8: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
12: شباب جهة فاس مكناس ينتظروا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
8: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
6: مع اقتراب موعدي الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
13: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
6: نواصل النشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهتي الشرق

0: التنموية الملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية. وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
1: في المشهد الدولي، استضافت مملكة البحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكورة تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030، إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دولياً دائماً ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصاً. وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصاً و519 مفقوداً في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 شخصاً. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عملية التعرف على الضحايا. أخيرا في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عارضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهداف المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوش في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم واللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
4: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج. كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسه، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
5: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الاصطياف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
6: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
7: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لجنة ملكية تشرف بمدينة تازة على تسليم هبة ملكية لفائدة الشرفاء الأمرانيين، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه اللجنة التي ترأسها السيد قيس بن يحيى مكلف بمهمة بالديوان الملكي قامت بتسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني نظم بضريح الولي الصالح سيدي عزوز بالمدينة العتيقة لتازة. وتميز هذا الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم في أجواء مطبوعة بالسكينة والخشوع.
9: هذه الهبة هي بمناسبة ذكرى وفاة جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه. وفعلا هذا الملك العظيم يستحق كل تقدير ويستحق كل ترحم ويستحق كل تبجيل بعد وفاته. لماذا؟ لأنه قضى حياته حياة العز والكرامة والفخر والاعتزاز، فكان ملكا نموذجا، فكان ملكا يفتخر به المغرب ويفتخر به العالم.
8: وبهذه المناسبة رفعت أكف الدرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تضرع الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بوزن رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026، أجل إذاعية التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين، تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إذاعية التصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 زوالا. سهام تضرى في المتابعة.
14: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية، يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
13: لا تقتصر رهانة والانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
15: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
16: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
17: مابقاوش نديروا ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
18: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
15: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
19: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
15: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
13: مع اقتراب موعدي الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
20: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعامة إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
13: نواصل والنشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحددة الرئيسية لتوجيهات التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكي.
20: اكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية. وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
13: في المشهد الدولي، استضافت مملكة البحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدولي مجلس التعاون الخليجي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدول المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكور تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دوليا، دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصا. وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصا و519 مفقودا في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 شخصا. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عملية التعرف على الضحايا. أخيرا، في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهداف المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوش في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم اللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
21: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
22: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: كل 5 سنوات كيتجدد موعد الانتخابات وكتجدد معاه أسئلة كثيرة. شكون غادي ينتخبوا؟ علاش غادي ينتخبوا؟ وشنو بالضبط كتعني هاد الانتخابات؟ الجواب كيبدأ من فهم بسيط. الانتخابات هي الآلية اللي كيختار من خلالها المواطنون الممثلين ديالهم عن طريق التصويت. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل خاصنا نفهموا واحد المصطلح اللي غادي يتكرر بزاف في هاد الفترة. الاستحقاق الانتخابي. ببساطة الاستحقاق الانتخابي هو موعد محدد كتم فيه عملية انتخاب ممثلي المواطنين وفق قواعد وإجراءات قانونية محددة. وفي هاد السنة الموعد اللي كيهمنا هو الاستحقاق التشريعي. شنو كيعني تشريعي؟ يعني أننا غادي ننتخب أعضاء مجلس النواب وهو أحد مجلسي البرلمان المغربي. ولكن علاش كننتخب أعضاء مجلس النواب؟ لأن النائب البرلماني كيمثل المواطنين داخل مجلس النواب وكيشارك في التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. إذن من اللي غادي نمشيو نصوتو؟ ما غاديش ننتخبوا الحكومة مباشرة وما غاديش ننتخبوا رئيس الحكومة مباشرة، وإنما غادي نختاروا أعضاء مجلس النواب اللي غادي يمثلونا داخل المؤسسة التشريعية. وهنا كاين سؤال مهم، كيفاش كندير هذا الاختيار؟ قبل التصويت من المهم أن الناخب يعرف الدائرة الانتخابية اللي كينتمي لها واللوائح والمرشحين المتنافسين ويفهم كيفاش كتتم عملية تصويت. يعني القاعدة بسيطة، قبل ما تصوت خاصك تعرف شكون غادي تنتخب وشنو الدور المسؤوليات اللي غادي تحملها داخل مجلس النواب. لأن المشاركة الانتخابية ما كتبداش قدام صندوق الاقتراع بل كتبدا بالمعرفة.
22: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: تم سكر التنامور تم تسوري فتيني وتم زوارو تيو زمم نشيران يو سلم دم زوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوهمان يثو درتنس أسلم دم زوارو زير بعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوري دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تم واسنو السيمية نامور تنم التم زوارو تتنون تيم شور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شي اللي غاسات الدود غرشان تيني من اللي يقدين ملان نغدى تزول تانو السلمة دم زوارو أنه يلانك تمنط أنك تزغدى تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تناقي التوزمة من شير ريق العالة المدنية نغدى الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين تشردتها نامور تنباب نوربا تيني من السادة ترزمتي في الويني خيوك ذخيوون الفرخة إسوريجي والنوحية مكريسة أرثكايا وتيغاوسي وين المودة أحماكة تسفسيسي خيطان خفتاوجي وين أدور تجد من ميخة أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا سا أداش النارز من تفلوين نمال.
22: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
22: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. باش نمارس حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: ريم راديو.
22: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026 أجل إذاعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إذاعية تصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 زوالا. سهام تدرى في المتابعة.
14: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
13: لا تقتصر رهانات والانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
15: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
16: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
17: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، مايمكنش غير تجي وتملي عليه. فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارج على المألوف.
18: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
15: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
19: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
15: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
13: مع اقتراب موعدي الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
20: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نورا عامة، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
13: نواصل والنشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيسي لتوجيهات التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكي.
20: يكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية، وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشأن المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
13: في المشهدية الدولية استضافت مملكة البحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدولي مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدولي المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدول المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكور تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دوليا دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصا، وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصا و519 مفقودا في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 شخصا. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عدد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عمليات التعرف على الضحايا. أخيرا في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهداف المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوج في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم اللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبير الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
21: بمدينة تارودانت جرى تنصيب كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ومحمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عاملي إقليمي تارودانت وطاطا وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين. وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد محرر عن اهتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على الاطلاع بمهامه بكل تفان وإخلاص ونزاهة انسجاما مع الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من جهته أعرب السيد حبشان عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه الاطلاع بمهامه بروح قوامها الجدية والتفاني من أجل الدفاع عن سيادة القانون وكرامة ساكنة مدينة تارودانت. وتندرج هذه التعيينات في إطار الدينامية التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامية إلى ضخ نفس جديد في الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة ونجاعة المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطنين.
2: أخبار المغرب والعالم.
20: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعام إن الانتظارات تتركز أساساً حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين. وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارات النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيد بوحدوة على ضرورة إيلاء الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئات تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئات تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار أكد السيدات وحدو على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إنغميز نمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميزن قماب راديو
3: غيم راديو.
9: ريم راديو
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026 أجل إداعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين، تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إداعية التصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإداعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 زوالا، سهام تضرى في المتابعة.
14: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية، يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
13: لا تقتصر رهانات والانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
15: رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
16: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
17: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
18: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
15: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
19: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
15: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
13: مع اقتراب موعدي الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
20: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور نعام، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
13: نواصل النشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهتي الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحدد الرئيسي لتوجيهاتي التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكي.
20: يكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات والاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية. وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية.

0: في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
1: في المشهدية الدولية استضافت مملكة البحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدولي مجلس التعاون الخليجي، ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدولي المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدولي المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكور تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دولياً دائماً ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصاً، وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصاً و519 مفقوداً في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 شخصاً. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عدد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عمليات التعرف على الضحايا. أخيرا في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهداف المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوش في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم واللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. تدمر من المشاكل والصعوبات اللي ممكن تواجه أي فرد في حياته هو سلوك اجتماعي ونفسي شائع كيظهر في مختلف البيئات الأسرية والمهنية والتعليمية، وبسبب فشل أو عائق أو ضغط يقدر يلجأ الفرد للتعبير المستمر على الاستياء، وهو معتقد أن الحديث عليه غيساعده على إيجاد الحل. إلا أن التدمر من اللي كيتحول لعادة ونمط ثابت في التعامل كيصبح في الغالب مصدر إضافي للإنهاك النفسي بدل ما يكون وسيلة للتخفيف منه، لأنه كيستهلك طاقة الفرد وكيأثر في علاقاته الاجتماعية والنظرة دياله للحياة. من الطبيعي يشعر الفرد بالضيق من اللي كيواجه مشكلة ويعبر على مشاعره أو يطلب المساندة من الآخرين، لأن التعبير على المعاناة يمكن يؤدي وظيفة نفسية مهمة كيسمح للفرد بتنظيم انفعاله والحصول على الدعم الاجتماعي. لكن الفرق بين التعبير الصحي والتدمر المستنزف

كيكون في طبيعة السلوك وتكراره والنتيجة اللي كيعطيها. فالتعبير الصحي كيقود غالبا لفهم المشكلة والبحث على الحلول أو طلب المساعدة، بينما التدمر المتكرر كيبقى يدور حول المشكلة نفسها في غياب الانتقال الفعلي لمرحلة التفكير في البدائل. وخطورة التدمر المستمر كتبان من اللي كيصبح وسيلة للتركيز بصورة متكررة على الجوانب السلبية، ومن اللي كيعتاد الفرد الحديث عليها كيصبح أكثر ميل لملاحظة اللي كيأكد اعتقاده بأن الأمور سيئة أو معقدة، ومع الوقت يقدر تشكل عنده رؤية سلبية للواقع، وهنا كتراجع القدرة ديالو على رؤية الفرص والإمكانيات المتاحة، وما كتبقاش المشكلة مرتبطة بالظروف الخارجية وحدها، بل بطريقة إدراك الفرد لهذه الظروف ومدى تفسيره لها. والتدمر المستمر كيرتبط أيضا باستنزاف الطاقة النفسية، لأن التفكير المتكرر في المشاكل بدون اتخاذ خطوات عملية كيستهلك قدر كبير من الانتباه والجهد الانفعالي. فالعقل اللي كينشغل بصورة متواصلة بالسؤال علاش وقع هذا المشكل وعلاش أنا وعلاش ما كتغيرش الأمور، كيبقى في حالة الاستنفار النفسي، ومع استمرار هذه الحالة طبيعي أنه يشعر بالإرهاق والقلق. والفرد اللي كيعبر على التدمر في كل مناسبة ما كيعرفش أنه كيضغط على الآخرين اللي كيكونوا معاه، خاصة من اللي كيحول المحادثات لسلسلة متواصلة من الأخبار السلبية ومن الاعتراضات. هنا كيشعروا الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو الزملاء بأنهم مطالبين باستمرار الاستماع للمشاكل نفسها بدون ما يكون عندهم دور حقيقي في تغييرها، ويمكن يؤدي هذا السلوك لفتور العلاقات أو تقليل من التواصل مع هذا الفرد، ماشي بسبب غياب التعاطف وإنما بسبب الشعور بالإجهاد النفسي. اجتماعيا يمكن اعتبار التدمر السلوك يتأثر بالبيئة والثقافة وأنماط التفاعل السائدة، وفي بعض المجموعات ممكن يصبح هذا التدمر من بعض قضايا وسيلة لبناء التقارب الاجتماعي، بحيث كيتبادلوا الأفراد الحديث عن صعوبات الحياة والعمل والأسرة، وكيلقوا في هذه المواضيع نوع من المشاركة الوجدانية، إلا أن هذا السلوك يمكن يتحول لثقافة جماعية سلبية. وممكن أيضا التدمر يؤدي للشعور بالعجز المكتسب، فمن اللي كتركز عند الفرد أنه غير قادر على تغيير ظروفه أو أن كل محاولة غتفشل، فهنا كيبدأ في تصديق أفكار وتصرفات على أساس هذا الفشل، وكتنتقل المشكلة من عائق خارجي القناعة داخلية. ومن هنا كتظهر أهمية التمييز بين الاعتراف الواقعي بالصعوبات وبين الاستسلام النفسي لها، وماشي تحويلها لهوية دائمة للفرد. وهذا أيضا ما كيعنيش أن الحل يكمن في منع الفرد من الشكوى أو مطالبة الجميع بالتفكير الإيجابي بصورة سطحية، فبعض المشاكل كتحتاج للتعبير عليها، وبعض الأوضاع الاجتماعية أو المهنية كتطلب النقد والمطالبة بالتغيير. أيضا تجاهل المشاعر السلبية أو قمعها يقدر يكون غير صحي، فالمطلوب ماشي إلغاء التدمر وإنما تحويله من تدمر دائري إلى تعبير واعي كيقود للفهم والفعل. ومن الوسائل المفيدة للحد من التدمر حسب علم النفس هو مراقبة اللغة اليومية والأفكار المتكررة، فمن اللي كيلاحظ الفرد أنه كيستخدم باستمرار عبارات بحال كل شيء سيء أو لا شيء يتغير أو أنا دائما كنواجه المشاكل، يمكن له إعادة صياغة هذه الأفكار بصورة أكثر واقعية. وحتى مسألة تحديد الأولويات وتقسيم المشكلة الكبيرة لخطوات صغيرة كيساعدوا الفرد على استعادة الإحساس بالقدرة على الفعل، وكيبقى الدعم الاجتماعي مهم بشرط يكون قائم على الاستماع والتفهم والتشجيع على الحل والخروج من دائرة التدمر المستمر. في المجال المهني كيظهر أثر التدمر لما الفرد كيكون باستمرار مركز على العيوب دون تقديم مقترحات، ويقدر ينقل هذا الإحباط للزملاء ويأثر على الروح الجماعية في العمل، بينما بيئة العمل كتحتاج للإيجابية. وفي الحياة الأسرية مهم جدا إيجاد توازن بين الاستماع للمتدمر وعدم تحويل البيت لمساحة دائمة للتوتر، فالأسرة يمكن تكون مصدر للدعم النفسي من اللي كتسمح لأفرادها بالتعبير على مشاكلهم، وهي أكثر قدرة على حماية العلاقات وكتساعد على فهم المشكلة وتحديد الخيارات الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص انتخابات 2026، أجل إذاعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية سينتهي الثلاثاء المقبل، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة يتطلعون لأن تساهم الانتخابات التشريعية المقبلة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. في البحرين، تنظيم الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، في إطار عملية إذاعية تصريحات بالترشيح برسمية الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، يلفت وزير الداخلية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإذاعية تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 زوالا. سهام تدرى في المتابعة.
5: أوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نفس المصدر أشار إلى أن إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية، يضيف البلاغ، فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وستنتهي في الساعة 12:00 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
4: لا تقتصر رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تمتد إلى كسب رهان أكثر عمقا يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة العزوف الانتخابية خاصة في صفوف الشباب وما تثيره من تساؤلات حول سبل استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. شيماء بكا والتفاصيل.
6: رهانة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تقتصر على اختيار ممثلي الأمة وتجديد المؤسسات المنتخبة، إنما تمتد إلى كسب رهان أعمق يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ ثقافة المواطنة خاصة في صفوف الشباب. وبحسب الملاحظين، فإن المجتمع المدني بحكم قربه من المواطنين وانشغالاتهم يشكل أحد أهم روافع الديمقراطية التشاركية عبر نشر الثقافة المدنية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
7: توقعات الشباب من استحقاقات التشريعية المقبلة ترتبط بشكل أساسي بنوعية البرامج اللي غادي تحملها الأحزاب السياسية اللي غتنافس باش تكون جزء من الحكومة المقبلة، في مواضيع أساسية ربما شكلت جوهر النقاش الشبابي في المرحلة السابقة.
8: مابقاوش نديرو ديك الحملات التقليدية فقط أو ديك التوعية التقليدية فقط ديال خصك تشارك في انتخابات. علاش؟ حنا دابا واحد الجيل كيفكر بزاف، كيسول بزاف، خصو يفهم، ما يمكنش غير تجي وتملي عليه، فخص الأنشطة اللي كيمارسوها المجتمع المدني تكون خارجة عن المألوف.
9: المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة، لأنه الأقرب إلى المواطنين وإلى انشغالاتهم اليومية، ودوره لا يقتصر فقط على الدعوة إلى التصويت، بل يمتد إلى نشر ثقافة المواطنة وشرح أهمية المشاركة السياسية.
6: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يعبر شباب جهة فاس مكناس عن تطلعات كبيرة نحو بروز جيل جديد من المسؤولين السياسيين القادرين على تقديم إجابات ملموسة لانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
10: شباب جهة فاس مكناس ينتظر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة أن تفرز نخبا قادرة على الاشتغال على قضايا التشغيل وكذلك تحسين جودة التعليم والتكوين.
6: الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل إذن اختبارا حاسما لقياس مدى قدرة الفاعلين السياسيين على الاستجابة لتطلعات شباب يبحث عن آفاق أرحب وعن مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام.
4: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي آمال على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. تقرير إسماعيل الملكي.
11: يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة، وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات وكذا انتظاراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نورا عام، إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين.
4: نواصل النشر في شأن الانتخابات التشريعية، حيث تشكل بجهة الشرق محطة سياسية بارزة تتجه فيها الأنظار نحو العالم القروي باعتباره خزانا انتخابيا هاما، وذلك في ظل تنامي وعي سياسي جديد تقوده فئات الشباب والنساء وتؤطره رهانات اجتماعية باتت المحددة الرئيسية لتوجيهات التصويت. عودة إليك إسماعيل الملكي.
11: يكتسي المجال القروي بجهة الشرق خصوصية تجعل منه فاعلا وازنا في الخريطة الانتخابية، لهذا يدعو المتتبعون إلى أن يقترن ذلك بانتظارات تنموية ملحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز الرهانات الاجتماعية كبوصلة حقيقية تواجه الناخب القروي بالجهة، وتتمثل أساسا في المطالبة بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفك العزلة وتوفير فرص الشغل، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية التي تعد العصب الاقتصادي لساكنة هذه المناطق. وقد أفرزت هذه التحديات تحولا ملموسا في السلوك الانتخابي لشباب ونساء البوادية. وفي هذا الصدد سجل متتبعون للشان المحلي تراجعا ملحوظا لتأثير الانتماء القبلي والعائلي لصالح تصويت براغماتي يتطلع لبرامج سياسية قادرة على تقديم إجابات عملية وواقعية للانشغالات اليومية للساكنة. وبالنسبة لشباب العالم القروي بالجهة، تأتي قضايا التشغيل وتوفير البنيات التحتية الثقافية والرياضية في صدارة مطالبهم، معتبرين صناديق الاقتراع آلية حيوية لاختيار نخب جديدة قادرة على تنزيل مشاريع واقعية على أرض الواقع للحد من ظاهرة الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية وخلق بدائل اقتصادية مستدامة. في هذا الصدد أبرز رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة الميلودي الرزقية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة السياسية للشباب والنساء بالوسط القروي في جهة الشرق تشهد تحولا نوعيا يتسم بوعي متزايد وتطلع ملموس نحو تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
4: في المشهدية الدولية، استضافت مملكة البحرين الاجتماع 89 لمجلس وزراء الصحة لدولي مجلس التعاون الخليجي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة لدولي المجلس ومدير عام مجلس الصحة بدولي المجلس سليمان بن صالح الدخيل في سياق ترأس البحرين لعملية الدورة 46 لمجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع والمذكور تقرير الأداء الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ استراتيجية مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية 2026-2030 إلى جانب استعراض ميزانية ومبادرات مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية لعام 2027 ومشاريع القرارات المرفوعة إلى المجلس. دوليا، دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطيّة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1387 شخصا. وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصا و519 مفقودا في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 شخصا. وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عدد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عمليات التعرف على الضحايا. أخيرا، في الميدان الرياضي، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهدافي المغرب الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوش في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم اللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
13: كل 5 سنوات كيتجدد موعد الانتخابات وكتجدد معاه أسئلة كثيرة. شكون غادي ننتخبوا؟ علاش غادي ننتخبوا؟ وشنو بالضبط كتعني هاد الانتخابات؟ الجواب كيبدأ من فهم بسيط. الانتخابات هي الآلية اللي كيختار من خلالها المواطنون الممثلين ديالهم عن طريق التصويت. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل خاصنا نفهموا واحد المصطلح اللي غادي يتكرر بزاف في هاد الفترة. الاستحقاق الانتخابي. ببساطة الاستحقاق الانتخابي هو موعد محدد كتم فيه عملية انتخاب ممثلي المواطنين وفق قواعد وإجراءات قانونية محددة. وفي هذه السنة الموعد اللي كيهمنا هو الاستحقاق التشريعي. شنو كيعني تشريعي؟ يعني أننا غادي ننتخبوا أعضاء مجلس النواب وهو أحد مجلسي البرلمان المغربي. ولكن علاش كننتخبوا أعضاء مجلس النواب؟ لأن النائب البرلماني كيمثل المواطنين داخل مجلس النواب وكيشارك في التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. إذن من اللي غادي نمشيو نصوتو؟ ما غاديش ننتخبوا الحكومة مباشرة وما غاديش ننتخبوا رئيس الحكومة مباشرة، وإنما غادي نختاروا أعضاء مجلس النواب اللي غادي يمثلونا داخل المؤسسة التشريعية. وهنا كاين سؤال مهم، كيفاش كندير هذا الاختيار؟ قبل التصويت من المهم أن الناخب يعرف الدائرة الانتخابية اللي كينتمي لها واللوائح والمرشحين المتنافسين ويفهم كيفاش كتتم عملية التصويت. يعني القاعدة بسيطة، قبل ما تصوت خاصك تعرف شكون غادي تنتخب وشنو الدور المسؤوليات اللي غادي يتحملها داخل مجلس النواب. لأن المشاركة الانتخابية ما كتبداش قدام صندوق الاقتراع بل كتبدا بالمعرفة.
12: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: على غرار باقي مدن المملكة وقبيل انطلاقة الموسم الدراسي الجديد، مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة تعرف حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور. رفوف المكتبات وواجهاتها تتزين بتشكيلات واسعة ومتنوعة من الكتب المدرسية والدفاتر والأدوات في مشهد يعكس حجم الاستعدادات التي تباشرها الأسر والمؤسسات التجارية.
14: كاين واحد الثقافة اللي ولات كتنتشر حاليا بين صفوف الزبائن، هما انهم كيجيو في شهر 8 كيتقضاو الى اخره. تقريبا نقدروا نقولوا بان المكتبات تقريبا كتبسم على واحد 30-35% من الرقم ديال المعاملات ديالها خلال شهر 8، و فوالا وكتستمر العمليه خلال شهر 9.
15: كتب متوفره يعني بكثره، ما كنلقاوش مشاكل مع الزوار ديالنا او الكليان ديالنا، كيجيو ما كيوقفوش بزاف، كياخذوا الكتب ديالهم بنظام وانتظام.
6: ولا تقتصر حركية الدخول المدرسي على المكتبات والكتبيين، بل تمتد أيضا إلى محلات بيع الملابس والمحافظ وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالموسم الدراسي.
16: بالنسبة للمناسبة للدخول المدرسي، كاين الوزراء جميع الألوان جميع العطايا، كاين تشكارة شيء موجودة الحمد لله، كاين إقبال موجود خير، تتمان شورة مناسبة.
17: جيت نتقدى الوليدات الشكاير والأدوات والدروسات و سميتهم الطابليات والحويجات بمناسبة ديال الدخول المدرسي. باش كنشريو العام كامل كنشريو دابا، ما عندنا حتى شي مشكلة، كل شيء في المتناول، كل شيء هو هذاك.
6: وهكذا يتجاوز الدخول المدرسي بمدينة الجديدة كما هو الحال في مختلف مدن المملكة مجرد كونه موعدا لاقتناء الكتب والدفاتر والأدوات ليشكل محطة سنوية تتقاطع فيها الأبعاد التربوية والاجتماعية والاقتصادية وتبرز خلالها حركية الأسواق وتعبئة الأسر والمهنيين على حد سواء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: كليك.
1: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. إنغميز نيم كورا إنغادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميزن جماب راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو الأخبار.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. استعدادا للانتخابات، يتشعي أكثر من 15 مليون و 800 ألف ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية إلى غاية 10 يوليو 2026، 46% منهم نساء. مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي ل23 نشطا بيرالجري، مستقبل العالم القروي في صلب المنافسة الانتخابية. تقرير الرياضي للنشرة، في ذهاب الدورة التمهيدية الأول لعصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، فريق المغرب الفاسي يتفوق على ضيف رحم والبوركينابي ويضع قدما في الدور الموالي. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، ما مجموع 15,800,001,162 ناخبا، وتشكل النساء 46% من مجموع المسجلين في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري. فاطمة الزهراء الرشي.
4: عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ إلى حدود 10 من يوليو الماضي عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية 15,801,162 ناخبا، وحسب الإحصائية الواردة في الموقع الإلكتروني listelectoral.ma، تتوزع الهيئة الناخبة الوطنية ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. بحسب الوسط، بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55% مقابل 45% بالوسط القروية. وبخصوص التوزيع، حسب الفئة العمرية، يمثل الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر 29% من مجموع المسجلين، فيما بلغت نسبة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة 21%، وهي النسبة ذاتها المسجلة لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 45 و54 سنة. أما بالنسبة للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة فتشكل 15% من عدد المسجلين، بينما تمثل الفئة المتراوحة أعمارها بين 55 و59 سنة 10%، في حين تبلغ نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة 4%. هذا وكانت السلطات الإدارية المحلية قد شرعت في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، في تمام الساعة 6 مساء.
3: والانتخابات التشريعية المقبلة تبرز كموعد حاسم في الحياة السياسية بالمغرب، ومحطة مفصلية بالنسبة لمجموع المواطنين من أجل انتخاب ممثليهم الذين سيكونون مدعوين إلى رفع عدة تحديات اجتماعية واقتصادية ملحة. ومن بين رهانات هذه المنافسة الانتخابية تبرز مسألة التنمية العالمية القروية التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباهنا لحاجية الساكنة القروية. تقرير في الموضوع لياسين الزكراوي.
5: تشكل مسألة تنمية العالم القروي حد رهانة هذه المنافسة الانتخابية التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباها لحاجياتها الساكنة القروية. فالصحة والتعليم والكهرباء والولوج إلى الماء والبنية التحتية والتنمية الفلاحية كلها قضايا تندرج ضمن الانشغالات الرئيسية للساكنة القروية، لا سيما بجهة درعا تفيلالت حيث تظل الانتظارات كبيرة جدا. وبعد التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال تنمية مجالاتها الترابية، ترفع هذه الساكنة سقف انتظاراتها أكثر من المرشحين الطامحين إلى تمثيلها داخل المؤسسات التشريعية. وفي عدة مجالات تابعة للعالم القروي بالجهة، لا تزال انتظارات والمواطنين تتمحور حول تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية بالنظر إلى أثرها المباشر على حياتهم اليومية. كما تتطلع هذه الساكنة إلى مواصلة فك العزلة عن جماعتها وتعزيز البنية التحتية الطرقية، بما من شأنه توفير الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية بالمناطق القروية والنهوض بنمو مستدام ودمج وتحقيق ازدهار الساكنة المحلية لا سيما النساء والشباب. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبرت الفاعلة الجمعوية بإقليم ورزازات زين بيت الحاج أن الجماعات القروية تحتاج إلى مزيد من الجهود في مجال فك العزلة، خاصة بالمناطق الجبلية حيث تزيد التقلبات الجوية وأحوال الطقس من صعوبة تنقل المواطنين وتجعل الولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية أمرا صعبا. وشددت في هذا السياق على أهمية النهوض بالأنشطة المدرة للدخل في هذه المناطق حيث تظل الفرص الاقتصادية محدودة، ودعم الأنشطة الفلاحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية والجفاف.
3: ومع اقتراب هذا الموعد الانتخابي، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمة الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل. تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسة لاستقطاب هيئة ناخبة تزداد ارتباطا بالعالمي الرقمي. عودة لياسين الزكراوية.
5: مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبير الجاري، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية. وفي مقدمتي الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل، تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسية لاستقطاب هيئة الناخبات تزداد ارتباطا بالعالم الرقمي. وإذا كانت التجمعات واللقاءات لا تزال تحظى بإقبال لدى الأحزاب لكسب المواقع أمام منافسيها، فإن الصعود القوي للمنصات الاجتماعية والرقمية لم يستثني الحقل السياسي، بالنظر إلى أن هذه الوسائل أصبحت قطعة أساسية في استراتيجية التواصل لدى هذه التشكيلات. وباستعمال فيسبوك وتيك توك وإنستغرام ومنصات أخرى، تستثمر مختلف الأحزاب السياسية في هذه الشبكات التي لم تعد قدرتها على بلوغ الجماهير وتعبئة الجمهور حول فكرة أو برنامج في حاجة إلى إثبات. وبحسب خبراء في التواصل الرقمي، تتيح شبكات التواصل الاجتماعي تواصلا أكثر مباشرة وتفاعلا سريعا ومشخصا مع مستعمل الإنترنت. وبفضل مختلف الخصائص التي توفر هذه المنصات، يمكن للمرشحين أن يتوجه مباشرة إلى الناخبين وأن يتعرف على تطلعات واحتياجات جمهوره. ورغم أن الحملة الانتخابية الرسمية لن تنطلق إلا في 10 شتنبير الجارية، إلا أن المنصات الاجتماعية دخلت فعلا على إيقاع المنافسة الانتخابية، حيث تتجاور الشعارات السياسية والبرامج الانتخابية مع المحتويات الكلاسيكية على صفحات الأخبار، بما يؤشر على منافسة قوية على مستوى هذه المنصات لإقناع هيئة ناخبة شابة بالإدلاء بصوتها عبر صناديق الاقتراع.
3: وفي بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، فأجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبير 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. بمشاركة المغرب انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. ويترأس الوفد المغربي المشارك في الاجتماع سفير المملكة بمصر ومنذوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت وعلي. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية. كما يتضمن تعيين رؤساء عدد من اللجان الدائمة التابعة للمجلس الذين تم انتخابهم على هامش أشغال الدورة، ومنها لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأرصاد الجوية واللجنة الدائمة للإعلام ولجنة القانونية الدولية الإنساني وتعيين قضاة المحكمة الإدارية للجامعة العربية. على الصعيد الدولي، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم إن التلوث الناجم عن زيادة حرائق الغابات وموجات الحر قد يقوض الجهود العالمية الرامية إلى تحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان، محذرة من أن تغير المناخ يفاقم من صعوبة تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بجودة الهواء. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول جودة الهواء والمناخ أن تلوث الهواء وتغير المناخ مرتبطان بشكل وثيق وينبغي معالجتهما من خلال سياسات منسقة. طقيا، وصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت 52 سنتا، وهو ما يعادل نسبة 0.54 إلى 96 دولارا إلى 80 للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو بنسبة 0.72 إلى 92 دولارا فاصل 14 للبرميل. في الختام، ندخل عالم الرياضة حيث تخصصها أسماء الخياري لفوز فريق المغرب الرياضي الفاسي على ضيف رحم البوركينابي بنتيجة 4-1 برسم ذهاب الدور الأول من منافسة عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم موسم 2026-2027، فوز عريض يمهد الطريق للدور الموالي، بالإضافة لتألق مغربي لافت لمحمد إحضارين رفقة فريقه فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي.
6: في عصبة الأبطال الإفريقية، المغرب الرياضي الفاسي يبدأ مشواره بانتصار عريض بعدما أمطر شباك ضيفه رحيم البوركينابي بأربعة أهداف مقابل واحد في ذهاب الدوري التمهيدي الأول. الماس يحسم المواجهة بأريحية ويضع قدما في الدور المقبل قبل لقاء الإياب السبت في بوركينا فاسو. وفي الدوري الهولندي، تألق مغربي لافت لمحمد إحترين الذي سجل هدفين وصنع آخر ليقود فروتونا سيتارد إلى الفوز على أدون دانغاغ بثلاث أهداف لاثنين ويصعد بفريقه مؤقتا إلى المركز الرابع. وعلى الملاعب الأمريكية، وصل كارلوس الكاراس وأريانا سابالينكا حملة الدفاع على لقبيهما في فلاشينغ ميدوز ببلوغ ربع النهائي. الكاراس تجاوز تومي بول بثلاث مجموعات نظيفة، فيما أطاحت سابالينكا بيت تايلور تاونسند بمجموعتين دون رد.
3: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة. وفي التفاصيل، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهب الدور التمهيدي الأول من منافسة عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهداف المغرب الرياضي الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوش في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم واللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. وفي حال تمكنه من بلوغ الدور التمهيدي الثاني، سيواجه المغرب الرياضي الفاسي المتأهل من مباراة فريقي أسيك ميموز الإيفواري وإي سي سي كي التوغولي. وفي جولتنا عبر الدوريات الأوروبية الكبرى، حقق برشلونة فوزا كبيرا أمام مضيفه فالنسيا بخماسية نظيفة في الجولة 4 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل كل من لامين جمال هدفين في الدقيقة 6 والدقيقة 84 وفيرمين لوبيز في الدقيقة 22 ورافينيا في الدقيقة 50، فيما اختتم بيدري أهداف كتيبة المدرب هانز فليك في الدقيقة 79. ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند نقطة واحدة متديلا للترتيب. وفي باقي المواجهات، تمكن ديبورتيفو لافيس من تحقيق الفوز أمام أوساسونا بخماسية مقابل هدفين، فيما انتهت مباراة مالاغا أمام ليفانتي دون أهداف. وانتهت مباراة إسبانيول أمام ضيفه إشبيليا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلها. في الدوري الإنجليزي الممتاز، حسم أرسنال مواجهة الديربي أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف في الجولة 3 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وافتتح مورغان روجرز التسجيل للبلوز في الدقيقة 2، ثم أدرك كاي هافرز التعادل لفريق أرسنال في الدقيقة 25. وبعد ذلك منح مارتن أوديغارد نقاط الفوز للمدفعجية بهدف ثاني في الدقيقة 50. وبذلك رفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط. هذا ويواصل مانشستر سيتي مسيرة انتصاراته في الدورية، محققا انتصاره الثالث على التوالي بفوزه الشاق على ضيفه كوفنتري سيتي بهدف دون رد. وأحرز إيرلينغ هالاند في الدقيقة 28 هدف فوز مانشستر سيتي من ضربة رأسية رائعة، مستغلا كرة عرضية متقنة من أنطوان سيمينيو. وفي قمة الدوري الإيطالي الكالتشيو، انتهت مباراة يوفنتوس وضيفه ميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة 3 من الدورية. وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة 68 بواسطة ألفاجو سيسي، ثم أدرك فريق السيد العجوز التعادل في الرمق الأخير من المواجهة بهدف سجله فيدريكو غاتي في الدقيقة 90. وبذلك يملك كل من ميلان ويوفنتوس 7 نقاط مشتركة. والختم من ملاعب التنس، حيث تأهلت البيلاروسية أريانا سابالينكا حاملة اللقب في دورية 8 في بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب فلاشينغ ميدوز دون خسارة أي مجموعة، بعد فوزها على الأمريكية تايلورا تاونساند بنتيجة 6-4 و6-3. وبذلك ستواجه سابالينكا في الدورية المقبلة الفائزة من مواجهة الأوكرانية مارتا كوستيوكا المصنفة 11 وتشيكيا ليندا نوسكوفا. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً. على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
8: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أعدنا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. استعدادا للانتخابات يتشيع أكثر من 15,800,000 ناخب مسجلين في اللوائح الانتخابية إلى غاية 10 يوليو 2026، 46% منهم نساء. مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي ل23 شوطا بيرالجري، مستقبل العالم القروي في صلب المنافسة الانتخابية. تقرير الرياضي للنشرة، في ذهاب الدورة التمهيدية الأول لعصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، فريق المغرب الفاسي يتفوق على ضيف رحم والبوركينابي ويضع قدما في الدوري الموالي. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، ما مجموع 15,801,162 ناخبا، وتشكل النساء 46% من مجموع المسجلين في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري. فاطمة الزهراء الرشي.
4: عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ إلى حدود 10 يوليو الماضي عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية 15,801,162 ناخبا، وحسب الإحصائية الواردة في الموقع الإلكتروني listelectoral.ma، تتوزع الهيئة الناخبة الوطنية ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. بحسب الوسط، بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55% مقابل 45% بالوسط القروية. وبخصوص التوزيع، حسب الفئة العمرية يمثل الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر 29% من مجموع المسجلين، فيما بلغت نسبة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة 21%، وهي النسبة ذاتها المسجلة لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 45 و54 سنة. أما بالنسبة للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة فتشكل 15% من عدد المسجلين، بينما تمثل الفئة المتراوحة أعمارها بين 55 و59 سنة 10%، في حين تبلغ نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة 4%. هذا وكانت السلطات الإدارية المحلية قد شرعت في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، في تمام الساعة 6 مساء.
3: والانتخابات التشريعية المقبلة تبرز كموعد حاسم في الحياة السياسية بالمغرب، ومحطة مفصلية بالنسبة لمجموع المواطنين من أجل انتخاب ممثليهم الذين سيكونون مدعوين إلى رفع عدة تحديات اجتماعية واقتصادية ملحة. ومن بين رهانات هذه المنافسة الانتخابية تبرز مسألة تنمية العالم القروي التي تحظى يصدر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباهنا لحاجيتها الساكنة القروية. تقرير في الموضوع لياسين الزكراوي.
5: تشكل مسألة تنمية العالم القروي حد رهانة هذه المنافسة الانتخابية التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباها لحاجيتها الساكنة القروية. فالصحة والتعليم والكهرباء والولوج إلى الماء والبنية التحتية والتنمية الفلاحية كلها قضايا تندرج ضمن الانشغالات الرئيسية للساكنة القروية، لا سيما بجهة درعا تفيلالت حيث تظل الانتظارات كبيرة جدا. وبعد التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال تنمية مجالاتها الترابية، ترفع هذه الساكنة سقف انتظاراتها أكثر من المرشحين الطامحين إلى تمثيلها داخل المؤسسات التشريعية. وفي عدة مجالات تابعة للعالم القروي بالجهة، لا تزال انتظارات والمواطنين تتمحور حول تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية بالنظر إلى أثرها المباشر على حياتهم اليومية. كما تتطلع هذه الساكنة إلى مواصلة فك العزلة عن جماعتها وتعزيز البنية التحتية الطرقية، بما من شأنه توفير الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية بالمناطق القروية والنهوض بنمو مستدام ودمج وتحقيق ازدهار الساكنة المحلية لا سيما النساء والشباب. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبرت الفاعلة الجمعوية بإقليم ورزازات زين بيت الحاج أن الجماعات القروية تحتاج إلى مزيد من الجهود في مجال فك العزلة، خاصة بالمناطق الجبلية حيث تزيد التقلبات الجوية وأحوال الطقس من صعوبة تنقل المواطنين وتجعل الولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية أمرا صعبا. وشددت في هذا السياق على أهمية النهوض بالأنشطة المدرة للدخل في هذه المناطق حيث تظل الفرص الاقتصادية محدودة، ودعم الأنشطة الفلاحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية والجفاف.
3: ومع اقتراب هذا الموعد الانتخابي، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمة الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل. تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسة لاستقطاب هيئة ناخبة تزداد ارتباطا بالعالمي الرقمي. عودة لياسين الزكراوية.
5: مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبير الجاري، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية. وفي مقدمتها الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل، تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسية لاستقطاب هيئة الناخبات تزداد ارتباطا بالعالم الرقمي. وإذا كانت التجمعات واللقاءات لا تزال تحظى بإقبال لدى الأحزاب لكسب المواقع أمام منافسيها، فإن الصعود القوي للمنصات الاجتماعية والرقمية لم يستثني الحقل السياسي، بالنظر إلى أن هذه الوسائل أصبحت قطعة أساسية في استراتيجية التواصل لدى هذه التشكيلات. وباستعمال فيسبوك وتيك توك وإنستغرام ومنصات أخرى، تستثمر مختلف الأحزاب السياسية في هذه الشبكات التي لم تعد قدرتها على بلوغ الجماهير وتعبئة الجمهور حول فكرة أو برنامج في حاجة إلى إثبات. وبحسب خبراء في التواصل الرقمي، تتيح شبكات التواصل الاجتماعي تواصلا أكثر مباشرة وتفاعلا سريعا ومشخصا مع مستعمل الإنترنت. وبفضل مختلف الخصائص التي توفر هذه المنصات، يمكن للمرشحين أن يتوجه مباشرة إلى الناخبين وأن يتعرف على تطلعات واحتياجات جمهوره. ورغم أن الحملة الانتخابية الرسمية لن تنطلق إلا في 10 شتنبير الجارية، إلا أن المنصات الاجتماعية دخلت فعلا على إيقاع المنافسة الانتخابية، حيث تتجاور الشعارات السياسية والبرامج الانتخابية مع المحتويات الكلاسيكية على صفحات الأخبار، بما يؤشر على منافسة قوية على مستوى هذه المنصات لإقناع هيئة ناخبة شابة بالإدلاء بصوتها عبر صناديق الاقتراع.
3: وفي بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، فأجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا.

0: ضد الدول العربية، كما يتضمن تعيين رؤساء عدد من اللجان الدائمة التابعة للمجلس الذين تم انتخابهم على هامش أشغال الدورة، ومنها لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأرصاد الجوية واللجنة الدائمة للإعلام ولجنة القانونية الدولية الإنساني وتعيين قضاة المحكمة الإدارية للجامعة العربية. على الصعيد الدولي، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم إن التلوث الناجم عن زيادة حرائق الغابات وموجات الحر قد يقوض الجهود العالمية الرامية إلى تحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان، محذرة من أن تغير المناخ يفاقم من صعوبة تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بجودة الهواء. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول جودة الهواء والمناخ أن تلوث الهواء وتغير المناخ مرتبطان بشكل وثيق وينبغي معالجتهما من خلال سياسات منسقة. طقيا، وصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت 52 سنتا، وهو ما يعادل نسبة 0.54 إلى 96 دولارا 80 للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو بنسبة 0.72 إلى 92 دولارا 14 للبرميل. في الختام، ندخل عالم الرياضة، حيث تخصصها أسماء الخياري لفوز فريق المغرب الرياضي الفاسي على ضيف رحم والبوركينابي بنتيجة 4-1 برسم ذهاب الدور الأول من منافسة عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم موسم 2026-2027. فوز عريض يمهد الطريق للدور الموالي، بالإضافة لتألق المغربي اللافت لمحمد إحترين رفقة فريقه فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي.
1: في عصبة الأبطال الإفريقية، المغرب الرياضي الفاسي يبدأ مشواره بانتصار عريض بعدما أمطر شباك ضيفه رحيم والبوركينابي بأربعة أهداف مقابل واحد في ذهاب الدوري التمهيدي الأول. الماس يحسم المواجهة بأريحية ويضع قدما في الدور المقبل قبل لقاء الإياب السبت في بوركينا فاسو. وفي الدوري الهولندي، تألق مغربي لافت لمحمد احترين الذي سجل هدفين وصنع آخر ليقود فروتونا سيتارد إلى الفوز على أدون دانغاغ بثلاث أهداف لاثنين ويصعد بفريقه مؤقتا إلى المركز الرابع. وعلى الملاعب الأمريكية، وصل كارلوس الكاراس وأريانا سابالينكا حملة الدفاع على لقبيهما في فلاشينغ ميدوز ببلوغ ربع النهائي. الكاراس تجاوز تومي بول بثلاث مجموعات نظيفة، فيما أطاحت سابالينكا بيت تايلور تاونسند بمجموعتين دون رد.
0: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، فأمن الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، يعقد الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي أملا على أن يساهم الاقتراع المقبل في تعزيز الاهتمام بانشغالاتهم وانتظاراتهم وأخذها بعين الاعتبار وبلورة سياسات عمومية أكثر ملائمة لحاجياتهم وتطلعاتهم. بالنسبة إلى مختلف هذه المكونات المجتمعية، يشكل التشغيل وريادة الأعمال والتكوين والولوجي لفرص تتيح لها بناء مستقبلها من بين الأولويات الرئيسة. وتتطلع هذه الفئات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها تعزيز الإدماج المهني ومواكبة حاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين الضوء على أبرز الإشكالات التي تواجهها هذه الفئات، وكذا انتظارات

0: وقتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي. وقالت رئيسة جمعية النور للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء في وضعية إعاقة جسدية نور عام: إن الانتظارات تتركز أساسا حول إدماج وانخراط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص الشغل لفائدة هذه الفئة الاجتماعية قصد تيسير اندماجها في الحياة النشطة. كما أبرزت السيدة نعام أهمية تيسير عملية التصويت لهذه الفئة الاجتماعية يوم الاقتراع، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية من شأنها أن تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من إثبات ذواتهم والاستفادة من حقوقهم وتعزيز حضورهم في عملية اتخاذ القرار. من جهته أوضح الفاعل الجمعوي أحمد تميم أن الساكنة تعقد آمالا كبيرة على الانتخابات المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة والحفاظ على كرامة المواطنين. وأضاف أن الشباب يتطلعون إلى وضع كفاءاتهم ومواهبهم بشكل كامل في خدمة المجتمع، داعيا صناع القرار إلى توفير مزيد من الفرص أمامهم لاستثمار مؤهلاتهم والمساهمة بفعالية على مختلف المستويات في إشعاع المملكة. وتبع أن انتظارات النساء من الانتخابات التشريعية ليست بمعزل عن ذلك، مشددا على ضرورة تمكينهن من أخذ مكانتهن كاملة داخل المجتمع وفي الحياة السياسية، انسجاما مع مساهمتهن وانخراطهن المتواصل في تنمية البلاد. وذكر بأن النساء أثبتن قدرتهن التي لا جدال فيها من خلال الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز حضور النساء بشكل أكبر في الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبر السيد تميم أنه يتعين إلى عناية خاصة لحاجياتهم من خلال تنزيل مجموعة من التدابير الملموسة التي تستجيب للانتظارات. من جانبه شدد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز عبد الصمد أيد بوحدوة على ضرورة إيلاء الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي اهتماما كبيرا، مذكرا بأن هذه الفئة تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية وسوق الشغل، ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي وتكثيف المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ذكر هذا الفاعل الجمعوي بأن هذه الفئة تتوفر على كفاءات ومواهب لا جدال فيها في العديد من المجالات، ولا سيما الفلاحة والثقافة والفنون والصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار أكد السيد أيت بوحدو على ضرورة إيلاء اهتمام خاص أيضا للأشخاص الذين يتولون مواكبة والتكفل بشكل يومي بالأشخاص في وضعية
1: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: التخيل الجبلي في الإبداع السردي والسينمائي هو موضوع ندوة نظمت بإقليم أزيلال في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بتنسيق مع مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء. وتميزت المداخلات بتنوع زوايا مقاربة الجبل وحضوره في الرواية المغربية والأعمال السينمائية، مع تناول الحضور الرمزي والتاريخي والجغرافي للجبل في متن روائي مغربي متنوع.
2: لقد كانت هذه المداخلات يعني التي تناولتها هذه الندوة غنية يعني بتعدد زوايا الرؤية التي تناولتها هذه الدراسات بخصوص الجبل وحضوره في الرواية المغربية، بحيث تشعبت من الجبل وحضوره في الرواية المغربية يعني كتيمة يعني شملت أعمالا بكاملها سواء سينمائية أو روائية.
3: وشكلت هذه الندوة مناسبة لتقريب وجهات النظر حول حضور الجبل والطبيعة الجبلية في الأعمال السينمائية، حيث اقترح المشاركون جرد الروايات المغربية التي تناولت تيمة الجبل سواء كان حضوره فيها مركزيا أو ثانويا ضمن تصور جغرافي ومادي أو في إطار تصور رمزي وروحي.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو، غيم راديو، غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أعد إخباري جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. استعدادا للانتخابات التشريعية، أكثر من 15 مليون و 800 ألف ناخب مسجلين في اللوائح الانتخابية إلى غاية 10 يوليو 2026، 46% منهم نساء. مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي ل23 شتنبر الجري، مستقبل العالم القروي في صلب المنافسة الانتخابية. تقرير الرياضي للنشرة، في ذهاب الدورة التمهيدية الأول لعصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، فريق المغرب الفاسي يتفوق على ضيف رحم والبوركينابي ويضع قدما في الدور الموالي. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، ما مجموع 15,800,162 ناخبا، وتشكل النساء 46% من مجموع المسجلين في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري. فاطمة الزهراء الرشي.
4: عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ إلى حدود 10 من يوليو الماضي عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية 15,801,162 ناخبا، وحسب الإحصائية الواردة في الموقع الإلكتروني ليستيلكتورال .ma تتوزع الهيئة الناخبة الوطنية ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. بحسب الوسط، بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55% مقابل 45% بالوسط القروية. وبخصوص التوزيع، حسب الفئة العمرية يمثل الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر 29% من مجموع المسجلين، فيما بلغت نسبة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة 21%، وهي النسبة ذاتها المسجلة لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 45 و54 سنة. أما بالنسبة للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة فتشكل 15% من عدد المسجلين، بينما تمثل الفئة المتراوحة أعمارها بين 55 و59 سنة 10%، في حين تبلغ نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة 4%. هذا وكانت السلطات الإدارية المحلية قد شرعت في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم 22 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء.
0: والانتخابات التشريعية المقبلة تبرز كموعد حاسم في الحياة السياسية بالمغرب ومحطة مفصلية بالنسبة لمجموع المواطنين من أجل انتخاب ممثليهم الذين سيكونون مدعوين إلى رفع عدة تحديات اجتماعية واقتصادية ملحة. ومن بين رهانات هذه المنافسة الانتخابية تبرز مسألة التنمية العالمية القروية التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب الأحزابية السياسية التي باتت أكثر انتباهنا لحاجيتها الساكنة القروية. تقرير في الموضوع لياسين الزكراوي.
5: تشكل مسألة تنمية العالم القروي حد رهانة هذه المنافسة الانتخابية التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباها لحاجيتها الساكنة القروية. فالصحة والتعليم والكهرباء والولوج إلى الماء والبنية التحتية والتنمية الفلاحية كلها قضايا تندرج ضمن الانشغالات الرئيسية للساكنة القروية، لا سيما بجهة درعا تفيلالت حيث تظل الانتظارات كبيرة جدا. وبعد التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال تنمية مجالاتها الترابية، ترفع هذه الساكنة سقف انتظاراتها أكثر من المرشحين الطامحين إلى تمثيلها داخل المؤسسات التشريعية. وفي عدة مجالات تابعة للعالم القروي بالجهة، لا تزال انتظارات والمواطنين تتمحور حول تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية بالنظر إلى أثرها المباشر على حياتهم اليومية. كما تتطلع هذه الساكنة إلى مواصلة فك العزلة عن جماعاتها وتعزيز البنية التحتية الطرقية، بما من شأنه توفير الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية بالمناطق القروية والنهوض بنمو مستدام ودمج وتحقيق ازدهار الساكنة المحلية لا سيما النساء والشباب. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبرت الفاعلة الجمعوية بإقليم ورزازات زين بيت الحاج أن الجماعات القروية تحتاج إلى مزيد من الجهود في مجال فك العزلة، خاصة بالمناطق الجبلية حيث تزيد التقلبات الجوية وأحوال الطقس من صعوبة تنقل المواطنين وتجعل الولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية أمرا صعبا. وشددت في هذا السياق على أهمية النهوض بالأنشطة المدرة للدخل في هذه المناطق حيث تظل الفرص الاقتصادية محدودة، ودعم الأنشطة الفلاحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية والجفاف.
0: ومع اقتراب هذا الموعد الانتخابي، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمة الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل. تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسة لاستقطاب هيئة ناخبة تزداد ارتباطا بالعالمي الرقمي. عودة لياسين الزكراوية.
5: مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمة الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل. تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسية لاستقطاب هيئة الناخبات تزداد ارتباطا بالعالم الرقمي. وإذا كانت التجمعات واللقاءات لا تزال تحظى بإقبال لدى الأحزاب لكسب المواقع أمام منافسيها، فإن الصعود القوي للمنصات الاجتماعية والرقمية لم يستثني الحقل السياسي، بالنظر إلى أن هذه الوسائل أصبحت قطعة أساسية في استراتيجية التواصل لدى هذه التشكيلات. وباستعمال فيسبوك وتيك توك وإنستغرام ومنصات أخرى، تستثمر مختلف الأحزاب السياسية في هذه الشبكات التي لم تعد قدرتها على بلوغ الجماهير وتعبئة الجمهور حول فكرة أو برنامج في حاجة إلى إثبات. وبحسب خبراء في التواصل الرقمي، تتيح شبكات التواصل الاجتماعي تواصلا أكثر مباشرة وتفاعلا سريعا ومشخصا مع مستعمل الإنترنت. وبفضل مختلف الخصائص التي توفر هذه المنصات، يمكن للمرشحين أن يتوجه مباشرة إلى الناخبين وأن يتعرف على تطلعات واحتياجات جمهوره. ورغم أن الحملة الانتخابية الرسمية لن تنطلق إلا في 10 شتنبر الجارية، إلا أن المنصات الاجتماعية دخلت فعلا على إيقاع المنافسة الانتخابية، حيث تتجاور الشعارات السياسية والبرامج الانتخابية مع المحتويات الكلاسيكية على صفحات الأخبار، بما يؤشر على منافسة قوية على مستوى هذه المنصات لإقناع هيئة ناخبة شابة بالإدلاء بصوتها عبر صناديق الاقتراع.
0: وفي بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، فأجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. بمشاركة المغرب انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. ويترأس الوفد المغربي المشارك في الاجتماع سفير المملكة بمصر ومنذوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت وعلي. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية. كما يتضمن تعيين رؤساء عدد من اللجان الدائمة التابعة للمجلس الذين تم انتخابهم على هامش أشغال الدورة، ومنها لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأرصاد الجوية واللجنة الدائمة للإعلام ولجنة القانونية الدولية الإنساني وتعيين قضاة المحكمة الإدارية للجامعة العربية. على الصعيد الدولي، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم إن التلوث الناجم عن زيادة حرائق الغابات وموجات الحر قد يقوض الجهود العالمية الرامية إلى تحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان، محذرة من أن تغير المناخ يفاقم من صعوبة تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بجودة الهواء. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول جودة الهواء والمناخ أن تلوث الهواء وتغير المناخ مرتبطان بشكل وثيق وينبغي معالجتهما من خلال سياسات منسقة. طقيا، وصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت 52 سنتا وهو ما يعادل نسبة 0.54 إلى 96 دولارا 80 للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو بنسبة 0.72 إلى 92 دولارا فاصل 14 للبرميل. في الختام، ندخل عالم الرياضة حيث تخصصها أسماء الخياري لفوز فريق المغرب الرياضي الفاسي على ضيف رحم والبوركينابي بنتيجة 4-1 برسم ذهاب الدور الأول من منافسة عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم موسم 2026-2027. فوز عريض يمهد الطريق للدوري الموالي، بالإضافة لتألق مغربي لافت لمحمد إحترين رفقة فريقه فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي.
6: في عصبة الأبطال الإفريقية، المغرب الرياضي الفاسي يبدأ مشواره بانتصار عريض بعدما أمطر شباك ضيفه رحيم والبوركينابي ب4-1 في ذهاب الدوري التمهيدي الأول. الماس يحسم المواجهة بأريحية ويضع قدما في الدور المقبل قبل لقاء الإياب السبت في بوركينا فاسو. وفي الدوري الهولندي، تألق مغربي لافت لمحمد احترين الذي سجل هدفين وصنع آخر ليقود فروتونا سيتارد إلى الفوز على أدون دانغاغ ب3-2 ويصعد بفريقه مؤقتا إلى المركز الرابع. وعلى الملاعب الأمريكية، وصل كارلوس الكاراس وأريانا سابالينكا حملة الدفاع على لقبيهما في فلاشينغ ميدوز ببلوغ ربع النهائي. الكاراس تجاوز تومي بول ب3 مجموعات نظيفة، فيما أطاحت سابالينكا بيت تايلور تاونسند بمجموعتين دون رد.
0: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، فأمن الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب،
8: المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: على بعد كيلومترات قليلة جنوب مدينة الدخلة يبرز شاطئ بورتوريكو كواحد من أكثر الفضاءات الطبيعية سحراً وهدوءاً بجهة الدخلة وادي الذهب. تظهر اللوحة التعريفية وسط امتداد الصحراء لتستقبل القادمين في مشهد يمزج بين الرمال الذهبية وهدوء المكان. هنا حيث تعانق زرقة المحيط الأطلسي رمال الصحراء يبدو المشهد وكأنه لوحة طبيعية فتانة، حيث تتجاور الكثبان الرملية والمنحدرة الصخرية مع المياه الممتدة راسمة لوحة تستهوي عشاق الاستكشاف والتصوير الفوتوغرافي. بات هذا الشاطئ الذي يمتد بمياهه الزمردية ورماله البيضاء وجهة مفضلة للباحثين عن السكينة بعيدا عن صخب المدن. ولعل أكثر ما يثير الفضول هو اسمه بورتوريكو أو الميناء الغني، وهو مسمى يعكس ثراء هذا الموقع الطبيعي الذي يظل عنوانا للهدوء والجمال. مع مرور الوقت استطاع بورتوريكو أن يفرض نفسه كمحطة أساسية ضمن المسارات السياحية لمدينة الداخلة، حيث بات مألوفا رؤية الناس بسيارتهم المصطفى بجانب الشاطئ بينما ينهمك أصحابها في تأمل أفق المحيط الممتد، مما يمنحهم فرصة الانفصال عن إيقاع الحياة اليومية السريع والاندماج كليا في رحاب الطبيعة المفتوحة. تكتمل التجربة حين تلامس الأمواج الصخور في مزيج بين عنفوان البحر وهدوء الرمل ليعكس الشاطئ رمزية فريدة للمجال الصحراوي الأطلسي. لا غرو أن بورتوريكو بتوليفته التي تجمع بين الاستجمام واكتشاف الطبيعة يظل العنوان الأبرز لسحر الداخلة وجاذبيتها المتنامية.
8: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، تعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين تعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا وحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوا في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوة الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
1: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. استعدادا للانتخابات، يتشع أكثر من 15 مليون و 800 ألف ناخب مسجلين في اللوائح الانتخابية إلى غاية 10 يوليو 2026، 46% منهم نساء. مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي ل23 نشطا بيرالجري، مستقبل العالم القروي في صلب المنافسة الانتخابية. في التقرير الرياضي للنشرة، في ذهاب الدورة التمهيدية الأول لعصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، فريق المغرب الفاسي يتفوق على ضيف رحم البوركينابي ويضع قدما في الدور الموالي. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، ما مجموع 15,800,001,162 ناخبا، وتشكل النساء 46% من مجموع المسجلين في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري. فاطمة الزهراء الرشي.
4: عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ إلى حدود 10 من يوليو الماضي عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية 15,801,162 ناخبا، وحسب الإحصائية الواردة في الموقع الإلكتروني listelectoral.ma، تتوزع الهيئة الناخبة الوطنية ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. بحسب الوسط، بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55% مقابل 45% بالوسط القروية. وبخصوص التوزيع، حسب الفئة العمرية، يمثل الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر 29% من مجموع المسجلين، فيما بلغت نسبة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة 21%، وهي النسبة ذاتها المسجلة لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 45 و54 سنة. أما بالنسبة للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة، فتشكل 15% من عدد المسجلين، بينما تمثل الفئة المتراوحة أعمارها بين 55 و59 سنة 10%، في حين تبلغ نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة 4%. هذا وكانت السلطات الإدارية المحلية قد شرعت في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم 22 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، في تمام الساعة 6 مساء.
3: والانتخابات التشريعية المقبلة تبرز كموعد حاسم في الحياة السياسية بالمغرب، ومحطة مفصلية بالنسبة لمجموع المواطنين من أجل انتخاب ممثليهم الذين سيكونون مدعوين إلى رفع عدة تحديات اجتماعية واقتصادية ملحة. ومن بين رهانات هذه المنافسة الانتخابية تبرز مسألة تنمية العالم القروي التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباهنا لحاجية الساكنة القروية. تقرير في الموضوع لياسين الزكراوي.
5: تشكل مسألة تنمية العالم القروي أحد رهانة هذه المنافسة الانتخابية التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباها لحاجياتها الساكنة القروية. فالصحة والتعليم والكهرباء والولوج إلى الماء والبنية التحتية والتنمية الفلاحية كلها قضايا تندرج ضمن الانشغالات الرئيسية للساكنة القروية، لا سيما بجهة درعا تفيلالت حيث تظل الانتظارات كبيرة جدا. وبعد التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال تنمية مجالاتها الترابية، ترفع هذه الساكنة سقف انتظاراتها أكثر من المرشحين الطامحين إلى تمثيلها داخل المؤسسات التشريعية. وفي عدة مجالات تابعة للعالم القروي بالجهة، لا تزال انتظارات والمواطنين تتمحور حول تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية بالنظر إلى أثرها المباشر على حياتهم اليومية. كما تتطلع هذه الساكنة إلى مواصلة فك العزلة عن جماعاتها وتعزيز البنية التحتية الطرقية، بما من شأنه توفير الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية بالمناطق القروية والنهوض بنمو مستدام ودمج وتحقيق ازدهار الساكنة المحلية لا سيما النساء والشباب. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبرت الفاعلة الجمعوية بإقليم ورزازات زين بيت الحاج أن الجماعات القروية تحتاج إلى مزيد من الجهود في مجال فك العزلة، خاصة بالمناطق الجبلية حيث تزيد التقلبات الجوية وأحوال الطقس من صعوبة تنقل المواطنين وتجعل الولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية أمرا صعبا. وشددت في هذا السياق على أهمية النهوض بالأنشطة المدرة للدخل في هذه المناطق حيث تظل الفرص الاقتصادية محدودة، ودعم الأنشطة الفلاحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية والجفاف.
3: ومع اقتراب هذا الموعد الانتخابي، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمة الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل. تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسة لاستقطاب هيئة ناخبة تزداد ارتباطا بالعالمي الرقمي. عودة لياسين الزكراوية.
5: مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمتها الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل. تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسية لاستقطاب هيئة الناخبات تزداد ارتباطا بالعالم الرقمي. وإذا كانت التجمعات واللقاءات لا تزال تحظى بإقبال لدى الحزاب لكسب المواقع أمام منافسيها، فإن الصعود القوي للمنصات الاجتماعية والرقمية لم يستثني الحقل السياسي، بالنظر إلى أن هذه الوسائل أصبحت قطعة أساسية في استراتيجية التواصل لدى هذه التشكيلات. وباستعمال فيسبوك وتيك توك وإنستغرام ومنصات أخرى، تستثمر مختلف الأحزاب السياسية في هذه الشبكات التي لم تعد قدرتها على بلوغ الجماهير وتعبئة الجمهور حول فكرة أو برنامج في حاجة إلى إثبات. وبحسب خبراء في التواصل الرقمي، تتيح شبكات التواصل الاجتماعي تواصلا أكثر مباشرة وتفاعلا سريعا ومشخصا مع مستعمل الإنترنت. وبفضل مختلف الخصائص التي توفرها هذه المنصات، يمكن للمرشحين أن يتوجه مباشرة إلى الناخبين وأن يتعرف على تطلعات واحتياجات جمهوره. ورغم أن الحملة الانتخابية الرسمية لن تنطلق إلا في 10 شتنبر الجاري، إلا أن المنصات الاجتماعية دخلت فعلا على إيقاع المنافسة الانتخابية، حيث تتجاور الشعارات السياسية والبرامج الانتخابية مع المحتويات الكلاسيكية على صفحات الأخبار، بما يؤشر على منافسة قوية على مستوى هذه المنصات لإقناع هيئة ناخبة شابة بالإدلاء بصوتها عبر صناديق الاقتراع.
3: وفي بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، فأجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. بمشاركة المغرب انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. ويترأس الوفد المغربي المشارك في الاجتماع سفير المملكة بمصر ومنذوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت وعلي. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنوذ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية. كما يتضمن تعيين رؤساء عدد من اللجان الدائمة التابعة للمجلس الذين تم انتخابهم على هامش أشغال الدورة، ومنها لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأرصاد الجوية واللجنة الدائمة للإعلام ولجنة القانونية الدولية الإنساني وتعيين قضاة المحكمة الإدارية للجامعة العربية. على الصعيد الدولي، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم إن التلوث الناجم عن زيادة حرائق الغابات وموجات الحر قد يقوض الجهود العالمية الرامية إلى تحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان، محذرة من أن تغير المناخ يفاقم من صعوبة تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بجودة الهواء. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول جودة الهواء والمناخ أن تلوث الهواء وتغير المناخ مرتبطان بشكل وثيق وينبغي معالجتهما من خلال سياسات منسقة. طقيا، وصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت 52 سنتا، وهو ما يعادل نسبة 0.54 إلى 96 دولارا إلى 80 للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو بنسبة 0.72 إلى 92 دولارا فاصل 14 للبرميل. في الختام، ندخل عالم الرياضة حيث تخصصها أسماء الخياري لفوز فريق المغرب الرياضي الفاسي على ضيف رحم والبوركينابي بنتيجة 4-1 برسم ذهاب الدور الأول من منافسة عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم موسم 2026-2027، فوز عريض يمهد الطريق للدور الموالي بالإضافة لتألق المغربي اللافت لمحمد إحترين رفقة فريقه فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي.
6: في عصبة الأبطال الإفريقية، المغرب الرياضي الفاسي يبدأ مشواره بانتصار عريض بعدما أمطر شباك ضيفه رحيم البوركينابي بأربعة أهداف مقابل واحد في ذهاب الدوري التمهيدي الأول. الماس يحسم المواجهة بأريحية ويضع قدما في الدور المقبل قبل لقاء الإياب السبت في بوركينا فاسو. وفي الدوري الهولندي، تألق مغربي لافت لمحمد احترين الذي سجل هدفين وصنع آخر ليقود فروتونا سيتارد إلى الفوز على أدون دانغاغ بثلاث أهداف لاثنين ويصعد بفريقه مؤقتا إلى المركز الرابع. وعلى الملاعب الأمريكية، وصل كارلوس الكاراس وأريانا سابالينكا حملة الدفاع على لقبيهما في فلاشينغ ميدوز ببلوغ ربع النهائي. الكاراس تجاوز تومي بول بثلاث مجموعات نظيفة، فيما أطاحت سابالينكا بيت تايلور تاونسند بمجموعتين دون رد.
3: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، فأمن الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
8: كل 5 سنوات كيتجدد موعد الانتخابات وكتجدد معاه أسئلة كثيرة. شكون غادي ينتخبوا؟ علاش غادي ينتخبوا؟ وشنو بالضبط كتعني هاد الانتخابات؟ الجواب كيبدأ من فهم بسيط. الانتخابات هي الآلية اللي كيختار من خلالها المواطنون الممثلين ديالهم عن طريق التصويت. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل خاصنا نفهموا واحد المصطلح اللي غادي يتكرر بزاف في هاد الفترة. الاستحقاق الانتخابي. ببساطة الاستحقاق الانتخابي هو موعد محدد كتم فيه عملية انتخاب ممثلي المواطنين وفق قواعد وإجراءات قانونية محددة. وفي هاد السنة الموعد اللي كيهمنا هو الاستحقاق التشريعي. شنو كيعني تشريعي؟ يعني أننا غادي ننتخبوا أعضاء مجلس النواب وهو أحد مجلسي البرلمان المغربي. ولكن علاش كننتخبوا أعضاء مجلس النواب؟ لأن النائب البرلماني كيمثل المواطنين داخل مجلس النواب وكيشارك في التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. إذن من اللي غادي نمشيو نصوتو؟ ما غاديش ننتخبوا الحكومة مباشرة وما غاديش ننتخبوا رئيس الحكومة مباشرة، وإنما غادي نختاروا أعضاء مجلس النواب اللي غادي يمثلونا داخل المؤسسة التشريعية. وهنا كاين سؤال مهم، كيفاش كندير هذا الاختيار؟ قبل التصويت من المهم أن الناخب يعرف الدائرة الانتخابية اللي كينتمي لها واللوائح والمرشحين المتنافسين ويفهم كيفاش كتتم عملية التصويت. يعني القاعدة بسيطة، قبل ما تصوت خاصك تعرف شكون غادي تنتخب وشنو الدور المسؤوليات اللي غادي يتحملها داخل مجلس النواب. لأن المشاركة الانتخابية ما كتبداش قدام صندوق الاقتراع بل كتبدا بالمعرفة.
7: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: بتتويج الفائزين في فئتي أوبتيميست والكاكات اختتمت منافسة بطولة المغرب للشراع 2026 المنظمة بشاطئ الدالية بطنجة. هذه البطولة التي نظمتها جمعية الدالية للرياضات البحرية بدعم من مؤسسة طنجة المتوسط تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع، عرفت تتويج الفائزين في فئة أوبتيميست، حيث عادت المراتب الثلاث الأولى على التوالي إلى ياسين الوافي وصهيب طلال وسامي حسني. أما فئة الكاكات فقد عادت المرتبة الأولى إلى حاتم الشعيري.
9: النتائج جات أبخي عن تخافي كبير اللي كان قاموا به في الجمعية، بحيث الدعم ديال مؤسسة طنجة المتوسطة كان قدروا نجيبوا الأطفال من المنطقة وكان ديروا لهم كان علموهم يمارسوا هذه الرياضة، وكان خسروا منهم الأطفال اللي عندهم دي طالون وكيوليو معنا في ليكيب.
10: الطموح ديالي هو انني نتكلاس في الجروب الاولاني في بطوله العالم. كنبغي نقدم الشكر ديالي لفونداسيون طونجيميد وليكوتش ديالي.
11: البوز ديالي كان هاد الاسره ديالي والاستاذ ديالي على الدعم ديالي.
4: أما لدى الإناث فقد فازت بلقب فئة أوبتيميست عمار هاجر، بينما في فئة الكاكات فقد عادت المراتب الثلاث الأولى تواليا إلى وئام الدوادي وخديجة حجامي وجد سمية أيت العكاوي.
12: الحمد لله أنا فرحانة بزاف حيت اشتوجنا بالمركز، إن شاء الله يا ربي علاش لا في المستقبل نعمل أحسن.
4: هذا الحدث الرياضي البارز في أجندة المواعيد الوطنية شكل فرصة لإبراز مهارات أكثر من 60 متسابقا يمثلون أبرز أندية الشراع بالمغرب.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. استعدادا للانتخابات يتشع أكثر من 15 مليون و 800 ألف ناخب مسجلين في اللوائح الانتخابية إلى غاية 10 يوليو 2026، 46% منهم نساء. مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي للثالث وعشرين نشوة بيرالجري، مستقبل العالم القروي في صلب المنافسة الانتخابية. تقرير الرياضي للنشرة، في ذهاب الدورة التمهيدية الأول لعصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، فريق المغرب الفاسي يتفوق على ضيف رحم والبوركينابي ويضع قدمان في الدور الموالي. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، ما مجموع 15,800,001,162 ناخبا، وتشكل النساء 46% من مجموع المسجلين في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري. فاطمة الزهراء الرشي.
4: عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ إلى حدود 10 من يوليو الماضي عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية 15,801,162 ناخبا، وحسب الإحصائية الواردة في الموقع الإلكتروني listelectoral.ma تتوزع الهيئة الناخبة الوطنية ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. بحسب الوسط، بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55% مقابل 45% بالوسط القروية. وبخصوص التوزيع، حسب الفئة العمرية يمثل الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر 29% من مجموع المسجلين، فيما بلغت نسبة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة 21%، وهي النسبة ذاتها المسجلة لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 45 و54 سنة. أما بالنسبة للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة فتشكل 15% من عدد المسجلين، بينما تمثل الفئة المتراوحة أعمارها بين 55 و59 سنة 10%، في حين تبلغ نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة 4%. هذا وكانت السلطات الإدارية المحلية قد شرعت في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء.
3: والانتخابات التشريعية المقبلة تبرز كموعد حاسم في الحياة السياسية بالمغرب ومحطة مفصلية بالنسبة لمجموع المواطنين من أجل انتخاب ممثليهم الذين سيكونون مدعوين إلى رفع عدة تحديات اجتماعية واقتصادية ملحة. ومن بين رهانات هذه المنافسة الانتخابية تبرز مسألة تنمية العالم القروي التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباهنا لحاجيتها الساكنة القروية. تقرير في الموضوع لياسين الزكراوي.
5: تشكل مسألة تنمية العالم القروي حد رهانة هذه المنافسة الانتخابية التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباها لحاجيتها الساكنة القروية. فالصحة والتعليم والكهرباء والولوج إلى الماء والبنية التحتية والتنمية الفلاحية كلها قضايا تندرج ضمن الانشغالات الرئيسية للساكنة القروية، لا سيما بجهة درعا تفيلالت حيث تظل الانتظارات كبيرة جدا. وبعد التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال تنمية مجالاتها الترابية، ترفع هذه الساكنة سقف انتظاراتها أكثر من المرشحين الطامحين إلى تمثيلها داخل المؤسسات التشريعية. وفي عدة مجالات تابعة للعالم القروي بالجهة، لا تزال انتظارات والمواطنين تتمحور حول تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية بالنظر إلى أثرها المباشر على حياتهم اليومية. كما تتطلع هذه الساكنة إلى مواصلة فك العزلة عن جماعاتها وتعزيز البنية التحتية الطرقية، بما من شأنه توفير الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية بالمناطق القروية والنهوض بنمو مستدام ودمج وتحقيق ازدهار الساكنة المحلية لا سيما النساء والشباب. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبرت الفاعلة الجمعوية بإقليم ورزازات زين بيت الحاج أن الجماعات القروية تحتاج إلى مزيد من الجهود في مجال فك العزلة، خاصة بالمناطق الجبلية حيث تزيد التقلبات الجوية وأحوال الطقس من صعوبة تنقل المواطنين وتجعل الولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية أمرا صعبا. وشددت في هذا السياق على أهمية النهوض بالأنشطة المدرة للدخل في هذه المناطق حيث تظل الفرص الاقتصادية محدودة، ودعم الأنشطة الفلاحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية والجفاف.
3: ومع اقتراب هذا الموعد الانتخابي، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمة الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل. تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسة لاستقطاب هيئة ناخبة تزداد ارتباطا بالعالم الرقمي. عودة لياسين الزكراوية.
5: مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمتها الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل. تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسية لاستقطاب هيئة الناخبات تزداد ارتباطا بالعالم الرقمي. وإذا كانت التجمعات واللقاءات لا تزال تحظى بإقبال لدى الأحزاب لكسب المواقع أمام منافسيها، فإن الصعود القوي للمنصات الاجتماعية والرقمية لم يستثني الحقل السياسي، بالنظر إلى أن هذه الوسائل أصبحت قطعة أساسية في استراتيجية التواصل لدى هذه التشكيلات. وباستعمال فيسبوك وتيك توك وإنستغرام ومنصات أخرى، تستثمر مختلف الأحزاب السياسية في هذه الشبكات التي لم تعد قدرتها على بلوغ الجماهير وتعبئة الجمهور حول فكرة أو برنامج في حاجة إلى إثبات. وبحسب خبراء في التواصل الرقمي، تتيح شبكات التواصل الاجتماعي تواصلا أكثر مباشرة وتفاعلا سريعا ومشخصا مع مستعمل الإنترنت. وبفضل مختلف الخصائص التي توفر هذه المنصات، يمكن للمرشحين أن يتوجه مباشرة إلى الناخبين وأن يتعرف على تطلعاته واحتياجات جمهوره. ورغم أن الحملة الانتخابية الرسمية لن تنطلق إلا في 10 شتنبر الجارية، إلا أن المنصات الاجتماعية دخلت فعلا على إيقاع المنافسة الانتخابية، حيث تتجاور الشعارات السياسية والبرامج الانتخابية مع المحتويات الكلاسيكية على صفحات الأخبار، بما يؤشر على منافسة قوية على مستوى هذه المنصات لإقناع هيئة ناخبة شابة بالإدلاء بصوتها عبر صناديق الاقتراع.
3: وفي بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، فأجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا.

0: تعيين رؤساء عدد من اللجان الدائمة التابعة للمجلس الذين تم انتخابهم على هامش أشغال الدورة، ومنها لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأرصاد الجوية واللجنة الدائمة للإعلام ولجنة القانونية الدولية الإنساني وتعيين قضاة المحكمة الإدارية للجامعة العربية. على الصعيد الدولي، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم إن التلوث الناجم عن زيادة حرائق الغابات وموجات الحر قد يقوض الجهود العالمية الرامية إلى تحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان، محذرة من أن تغير المناخ يفاقم من صعوبة تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بجودة الهواء. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول جودة الهواء والمناخ أن تلوث الهواء وتغير المناخ مرتبطان بشكل وثيق وينبغي معالجتهما من خلال سياسات منسقة. طقيا، وصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت 52 سنتا، وهو ما يعادل نسبة 0.54 إلى 96 دولارا 80 للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو بنسبة 0.72 إلى 92 دولارا 14 للبرميل. في الختام، ندخل عالم الرياضة، حيث تخصصها أسماء الخياري لفوز فريق المغرب الرياضي الفاسي على ضيف رحم والبوركينابي بنتيجة 4-1 برسم ذهاب الدور الأول من منافسة عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم موسم 2026-2027. فوز عريض يمهد الطريق للدور الموالي، بالإضافة لتألق المغربي اللافت لمحمد إحترين رفقة فريقه فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي.
1: في عصبة الأبطال الإفريقية، المغرب الرياضي الفاسي يبدأ مشواره بانتصار عريض بعدما أمطر شباك ضيفه رحيم والبوركينابي بأربعة أهداف مقابل واحد في ذهاب الدوري التمهيدي الأول. الماس يحسم المواجهة بأريحية ويضع قدما في الدور المقبل قبل لقاء الإياب السبت في بوركينا فاسو. وفي الدوري الهولندي، تألق مغربي لافت لمحمد إحترين الذي سجل هدفين وصنع آخر ليقود فروتونا سيتارد إلى الفوز على أدون دانغاغ بثلاث أهداف لاثنين ويصعد بفريقه مؤقتا إلى المركز الرابع. وعلى الملاعب الأمريكية، وصل كارلوس الكاراس وأريانا سابالينكا حملة الدفاع على لقبيهما في فلاشينغ ميدوز ببلوغ ربع النهائي. الكاراس تجاوز تومي بول بثلاث مجموعات نظيفة، فيما أطاحت سابالينكا بيت تايلور تاونسند بمجموعتين دون رد.
0: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، فأمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: كنشوفوا أن العطلة الصيفية قربت سالي أو لا بخسك سالاش، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
5: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف

0: الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا. وبالتالي أن خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
1: في نظري أن الإنسان إلا سافر صباح بكري مزيانة كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء كيكون مركز أكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا كيكون شويه ديال التعب كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
2: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
3: المغربي موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
4: ريم راديو
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة جوجل بدء طرح مجموعة من مزايا التخطيط في محرك البحث بهدف مساعدة AI مود الرحلات ضمن وضع الذكاء الاصطناعي المستخدمين على البحث عن الرحلات ومتابعة أسعار تذاكر الطيران والفنادق وصولا إلى إتمام حجوزات الإقامة. وتتضمن المزايا الجديدة أداة لتتبع أسعار الرحلات مستوحاة من خدمة رحلات جوجل، إذ يمكن للمستخدم تحديد الوجهة وتواريخ السفر عبر وضع الذكاء الاصطناعي ليعرض له خيارات من أكثر من 300 شركة طيران وموقع للسفر. وبعد تفعيل ميزة تتبع الأسعار، ترسل جوجل إشعارات عبر البريد الإلكتروني عند حدوث تغيرات في أسعار الرحلات إلى الوجهة وفي التواريخ المحددة. وقالت الشركة إن الميزة أصبحت متاحة حاليا في جميع المناطق واللغات التي يتوفر فيها وضع الذكاء الاصطناعي باستثناء دول وأقاليم المنطقة الاقتصادية الأوروبية. كما أصبح بإمكان المستخدمين في مختلف أنحاء العالم الاستعانة بوضع الذكاء الاصطناعي لمعرفة تكلفة الرحلات الجوية أو الفنادق باستخدام الأميال والنقاط. وبعد تحديد الوجهة وموعد السفر، يمكن للمستخدم معرفة تكلفة تذكرة الطيران بالأميال أو الاطلاع على أسعار الفنادق باستخدام نقاط المكافآت. وتتيح جوجل أيضا للمستخدمين حجز أماكن الإقامة مباشرة عبر وضع الذكاء الاصطناعي، وبعد إدخال تفاصيل الرحلة والتفضيلات يعرض النظام خيارات الفنادق وتقييمات النزلاء وآرائهم مع إمكانية إتمام الحجز باستخدام جوجل باي.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. استعدادا للانتخابات، يتشعي أكثر من 15,800,000 ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية إلى غاية 10 يوليو 2026، 46% منهم نساء. مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي ل23 شتنبر الجري، مستقبل العالم القروي في صلب المنافسة الانتخابية. بالتقرير الرياضي للنشرة، في ذهاب الدورة التمهيدية الأول لعصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، فريق المغرب الفاسي يتفوق على ضيف رحم والبوركينابي ويضع قدما في الدور الموالي. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، ما مجموع 15,800,162 ناخبا، وتشكل النساء 46% من مجموع المسجلين في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري. فاطمة الزهراء الرشي.
6: عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ إلى حدود 10 من يوليو الماضي عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية 15,801,162 ناخبا. وحسب الإحصائية الواردة في الموقع الإلكتروني listelectoral.ma، تتوزع الهيئة الناخبة الوطنية ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. بحسب الوسط، بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55% مقابل 45% بالوسط القروية. وبخصوص التوزيع حسب الفئة العمرية يمثل الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر 29% من مجموع المسجلين، فيما بلغت نسبة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و 44 سنة 21%، وهي النسبة ذاتها المسجلة لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 45 و 54 سنة. أما بالنسبة للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة فتشكل 15% من عدد المسجلين، بينما تمثل الفئة المتراوحة أعمارها بين 55 و 59 سنة 10%، في حين تبلغ نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و 24 سنة 4%. هذا وكانت السلطات الإدارية المحلية قد شرعت في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء.
5: والانتخابات التشريعية المقبلة تبرز كموعد حاسم في الحياة السياسية بالمغرب ومحطة مفصلية بالنسبة لمجموع المواطنين من أجل انتخاب ممثليهم الذين سيكونون مدعوين إلى رفع عدة تحديات اجتماعية واقتصادية ملحة. ومن بين رهانات هذه المنافسة الانتخابية تبرز مسألة التنمية العالمية القروية التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباهنا لحاجيتها الساكنة القروية. تقرير في الموضوع لياسين الزكراوي.
4: تشكل مسألة تنمية العالم القروي أحد رهانات هذه المنافسة الانتخابية التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباها لحاجيتها الساكنة القروية. فالصحة والتعليم والكهرباء والولوج إلى الماء والبنية التحتية والتنمية الفلاحية كلها قضايا تندرج ضمن الانشغالات الرئيسية للساكنة القروية، لا سيما بجهة درعا تفيلالت حيث تظل الانتظارات كبيرة جدا. وبعد التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال تنمية مجالاتها الترابية، ترفع هذه الساكنة سقف انتظاراتها أكثر من المرشحين الطامحين إلى تمثيلها داخل المؤسسات التشريعية. وفي عدة مجالات تابعة للعالم القروي بالجهة، لا تزال انتظارات والمواطنين تتمحور حول تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية بالنظر إلى أثرها المباشر على حياتهم اليومية. كما تتطلع هذه الساكنة إلى مواصلة فك العزلة عن جماعتها وتعزيز البنية التحتية الطرقية بما من شأنه توفير الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية بالمناطق القروية والنهوض بنمو مستدام ودمج وتحقيق ازدهار الساكنة المحلية لا سيما النساء والشباب. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبرت الفاعلة الجمعوية بإقليم ورزازات زين بيت الحاج أن الجماعات القروية تحتاج إلى مزيد من الجهود في مجال فك العزلة خاصة بالمناطق الجبلية حيث تزيد التقلبات الجوية وأحوال الطقس من صعوبة تنقل المواطنين وتجعل الولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية أمرا صعبا. وشددت في هذا السياق على أهمية النهوض بالأنشطة المدرة للدخل في هذه المناطق حيث تظل الفرص الاقتصادية محدودة، ودعم الأنشطة الفلاحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية والجفاف.
5: ومع اقتراب هذا الموعد الانتخابي انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمة الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل. تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسة لاستقطاب هيئة ناخبة تزداد ارتباطا بالعالمي الرقمي. عودة لياسين الزكراوية.
4: مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية. وفي مقدمة الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل، تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسية لاستقطاب هيئة الناخبات تزداد ارتباطا بالعالم الرقمي. وإذا كانت التجمعات واللقاءات لا تزال تحظى بإقبال لدى الأحزاب لكسب المواقع أمام منافسيها، فإن الصعود القوي للمنصات الاجتماعية والرقمية لم يستثني الحقل السياسي، بالنظر إلى أن هذه الوسائل أصبحت قطعة أساسية في استراتيجيات التواصل لدى هذه التشكيلات. وباستعمال فيسبوك وتيك توك وإنستغرام ومنصات أخرى، تستثمر مختلف الأحزاب السياسية في هذه الشبكات التي لم تعد قدرتها على بلوغ الجماهير وتعبئة الجمهور حول فكرة أو برنامج في حاجة إلى إثبات. وبحسب خبراء في التواصل الرقمي، تتيح شبكات التواصل الاجتماعي تواصلا أكثر مباشرة وتفاعلا سريعا ومشخصا مع مستعمل الإنترنت. وبفضل مختلف الخصائص التي توفر هذه المنصات، يمكن للمرشحين أن يتوجه مباشرة إلى الناخبين وأن يتعرف على تطلعات واحتياجات جمهوره. ورغم أن الحملة الانتخابية الرسمية لن تنطلق إلا في 10 شتنبر الجارية، إلا أن المنصات الاجتماعية دخلت فعلا على إيقاع المنافسة الانتخابية، حيث تتجاور الشعارات السياسية والبرامج الانتخابية مع المحتويات الكلاسيكية على صفحات الأخبار، بما يؤشر على منافسة قوية على مستوى هذه المنصات لإقناع هيئة ناخبة شابة بالإدلاء بصوتها عبر صناديق الاقتراع.
5: وفي بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، فأجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. بمشاركة المغرب، انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. ويترأس الوفد المغربي المشارك في الاجتماع سفير المملكة بمصر ومنذوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت وعلي. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية. كما يتضمن تعيين رؤساء عدد من اللجان الدائمة التابعة للمجلس الذين تم انتخابهم على هامش أشغال الدورة، ومنها لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأرصاد الجوية واللجنة الدائمة للإعلام ولجنة القانونية الدولية الإنساني وتعيين قضاة المحكمة الإدارية للجامعة العربية. على الصعيد الدولي، قالت المنظمة العالمية للهواء وحماية صحة الإنسان محذرة من أن تغير المناخ يفاقم من صعوبة تحقيق الأهداف الدولية.

0: الدولية المتعلقة بجودة الهواء. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول جودة الهواء والمناخ أن تلوث الهواء وتغير المناخ مرتبطان بشكل وثيق وينبغي معالجتهما من خلال سياسات منسقة. طقيا وصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت 52 سنتا وهو ما يعادل نسبة 0.54 إلى 96 دولارا إلى 80 للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو بنسبة 0.72 إلى 92 دولارا فاصل 14 للبرميل. في الختام ندخل عالم الرياضة حيث تخصصها أسماء الخياري لفوز فريق المغرب الرياضي الفاسي على ضيف رحيم البوركينابي بنتيجة 4-1 برسم ذهاب الدور الأول من منافسة عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم موسم 2026-2027. فوز عريض يمهد الطريق للدور الموالي بالإضافة لتألق المغربي اللافت لمحمد إحترين رفقة فريقه فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي.
1: في عصبة الأبطال الإفريقية المغرب الرياضي الفاسي يبدأ مشواره بانتصار عريض بعدما أمطر شباك ضيفه رحيم البوركينابي بأربعة أهداف مقابل واحد في ذهاب الدوري التمهيدي الأول. الماس يحسم المواجهة بأريحية ويضع قدما في الدور المقبل قبل لقاء الإياب السبت في بوركينا فاسو. وفي الدوري الهولندي تألق مغربي لافت لمحمد احترين الذي سجل هدفين وصنع آخر ليقود فروتونا سيتارد إلى الفوز على أدون دانغاغ بثلاث أهداف لاثنين ويصعد بفريقه مؤقتا إلى المركز الرابع. وعلى الملاعب الأمريكية وصل كارلوس الكاراس وأريانا سابالينكا حملة الدفاع على لقبيهما في فلاشينغ ميدوز ببلوغ ربع النهائي. الكاراس تجاوز تومي بول بثلاث مجموعات نظيفة فيما أطاحت سابالينكا بيت تايلور تاونسند بمجموعتين دون رد.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري فأمن الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الأجواء الحارة نوعا ما إلى حارة فوق كل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا داخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية أو بنزول أمطار جد خفيفة ومحلية قرب السواحل. وسيلاحظ نزول زخة مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا بهضاب الفوسفات، ومن المحتمل أن تهم أيضا منطقة الشوية خلال الليل، كما سيشهد كل من سوس والريف وجنوب المنطقة الشرقية تساقط قطرات مطرية مرفوقة بالرعد. ومن المتوقع كذلك تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية مع احتمال تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و 21 درجة فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف وغرب الأقاليم الصحراوية، وما بين 26 و 33 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وبسوسة وبالجنوب الشرقي وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 21 و 26 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا ملحوظا بكل من جنوب البلاد والسهول الشمالية والوسطى والريف وكذا بغرب الواجهة المتوسطية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وبجدور وهائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. التخيل الجبلي في الإبداع السردي والسينمائي هو موضوع ندوة نظمت بإقليم أزيلال في إطار الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بتنسيق مع مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء. وتميزت المداخلات بتنوع زوايا مقاربة الجبل وحضوره في الرواية المغربية والأعمال السينمائية، مع تناول الحضور الرمزي والتاريخي والجغرافي للجبل في متن روائي مغربي متنوع.
3: لقد كانت هذه المداخلات يعني التي تناولتها هذه الندوة غنية يعني بتعدد زوايا الرؤية التي تناولتها هذه الدراسات بخصوص الجبل وحضوره في الرواية المغربية، بحيث تشعبت من الجبل وحضوره في الرواية المغربية يعني كتيمة يعني شملت أعمالا بكاملها سواء سينمائية أو روائية.
2: وشكلت هذه الندوة مناسبة لتقريب وجهات النظر حول حضور الجبل والطبيعة الجبلية في الأعمال السينمائية، حيث اقترح المشاركون جرد الروايات المغربية التي تناولت تيمة الجبل سواء كان حضوره فيها مركزيا أو ثانويا ضمن تصور جغرافي ومادي أو في إطار تصور رمزي وروحي.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أعد لنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. استعدادا للانتخابات، يتشعي أكثر من 15 مليون و 800 ألف ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية إلى غاية 10 يوليو 2026، 46% منهم نساء. مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي للثالث وعشرين نشوة بيرالجري، مستقبل العالم القروي في صلب المنافسة الانتخابية. في التقرير الرياضي للنشرة، في ذهاب الدورة التمهيدية الأول لعصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، فريق المغرب الفاسي يتفوق على ضيف رحم والبوركينابي ويضع قدما في الدور الموالي. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، ما مجموع 15,800,001,162 ناخبا، وتشكل النساء 46% من مجموع المسجلين في أفق الاستحقاقات التشريعية الجمعة المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري. فاطمة الزهراء الرشي.
5: عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ إلى حدود 10 من يوليوز الماضي عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية 15,801,162 ناخبا. وحسب الإحصائية الواردة في الموقع الإلكتروني listelectoral.ma تتوزع الهيئة الناخبة الوطنية ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. بحسب الوسط بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55% مقابل 45% بالوسط القروية. وبخصوص التوزيع حسب الفئة العمرية يمثل الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر 29% من مجموع المسجلين، فيما بلغت نسبة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة 21%، وهي النسبة ذاتها المسجلة لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 45 و54 سنة. أما بالنسبة للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة فتشكل 15% من عدد المسجلين، بينما تمثل الفئة المتراوحة أعمارها بين 55 و59 سنة 10%، في حين تبلغ نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة 4%. هذا وكانت السلطات الإدارية المحلية قد شرعت في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء.
6: والانتخابات التشريعية المقبلة تبرز كموعد حاسم في الحياة السياسية بالمغرب ومحطة مفصلية بالنسبة لمجموع المواطنين من أجل انتخاب ممثليهم الذين سيكونون مدعوين إلى رفع عدة تحديات اجتماعية واقتصادية ملحة. ومن بين رهانات هذه المنافسة الانتخابية تبرز مسألة التنمية العالمية القروية التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباهنا لحاجيتها الساكنة القروية. تقرير في الموضوع لياسين الزكراوي.
4: تشكل مسألة تنمية العالم القروي حد رهانات هذه المنافسة الانتخابية التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباها لحاجيتها الساكنة القروية. فالصحة والتعليم والكهرباء والولوج إلى الماء والبنية التحتية والتنمية الفلاحية كلها قضايا تندرج ضمن الانشغالات الرئيسية للساكنة القروية، لا سيما بجهة درعا تفيلالت حيث تظل الانتظارات كبيرة جدا. وبعد التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال تنمية مجالاتها الترابية، ترفع هذه الساكنة سقف انتظاراتها أكثر من المرشحين الطامحين إلى تمثيلها داخل المؤسسات التشريعية. وفي عدة مجالات تابعة للعالم القروي بالجهة، لا تزال انتظارات والمواطنين تتمحور حول تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية بالنظر إلى أثرها المباشر على حياتهم اليومية. كما تتطلع هذه الساكنة إلى مواصلة فك العزلة عن جماعتها وتعزيز البنية التحتية الطرقية، بما من شأنه توفير الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية بالمناطق القروية والنهوض بنمو مستدام ودمج وتحقيق ازدهار الساكنة المحلية لا سيما النساء والشباب. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبرت الفاعلة الجمعوية بإقليم ورزازات زين بيت الحاج أن الجماعات القروية تحتاج إلى مزيد من الجهود في مجال فك العزلة خاصة بالمناطق الجبلية، حيث تزيد التقلبات الجوية وأحوال الطقس من صعوبة تنقل المواطنين وتجعل الولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية أمرا صعبا. وشددت في هذا السياق على أهمية النهوض بالأنشطة المدرة للدخل في هذه المناطق حيث تظل الفرص الاقتصادية محدودة، ودعم الأنشطة الفلاحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية والجفاف.
6: ومع اقتراب هذا الموعد الانتخابي انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمة الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل. تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسة لاستقطاب هيئة ناخبة تزداد ارتباطا بالعالمي الرقمي. عودة لياسين الزكراوية.
4: مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبير الجاري انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمتها الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل. تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسية لاستقطاب هيئة الناخبات تزداد ارتباطا بالعالم الرقمي. وإذا كانت التجمعات واللقاءات لا تزال تحظى بإقبال لدى الأحزاب لكسب المواقع أمام منافسيها، فإن الصعود القوي للمنصات الاجتماعية والرقمية لم يستثني الحقل السياسي بالنظر إلى أن هذه الوسائل أصبحت قطعة أساسية في استراتيجية التواصل لدى هذه التشكيلات. وباستعمال فيسبوك وتيك توك وإنستغرام ومنصات أخرى تستثمر مختلف الأحزاب السياسية في هذه الشبكات التي لم تعد قدرتها على بلوغ الجماهير وتعبئة الجمهور حول فكرة أو برنامج في حاجة إلى إثبات. وبحسب خبراء في التواصل الرقمي، تتيح شبكات التواصل الاجتماعي تواصلا أكثر مباشرة وتفاعلا سريعا ومشخصا مع مستعمل الإنترنت. وبفضل مختلف الخصائص التي توفر هذه المنصات، يمكن للمرشحين أن يتوجه مباشرة إلى الناخبين وأن يتعرف على تطلعات واحتياجات جمهوره. ورغم أن الحملة الانتخابية الرسمية لن تنطلق إلا في 10 شتنبير الجارية، إلا أن المنصات الاجتماعية دخلت فعلا على إيقاع المنافسة الانتخابية، حيث تتجاور الشعارات السياسية والبرامج الانتخابية مع المحتويات الكلاسيكية على صفحات الأخبار، بما يؤشر على منافسة قوية على مستوى هذه المنصات لإقناع هيئة ناخبة شابة بالإدلاء بصوتها عبر صناديق الاقتراع.
6: وفي بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، فأجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبير 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. بمشاركة المغرب انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. ويترأس الوفد المغربي المشارك في الاجتماع سفير المملكة بمصر ومنذوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية. كما يتضمن تعيين رؤساء عدد من اللجان الدائمة التابعة للمجلس الذين تم انتخابهم على هامش أشغال الدورة، ومنها لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأرصاد الجوية واللجنة الدائمة للإعلام ولجنة القانونية الدولية الإنساني وتعيين قضاة المحكمة الإدارية للجامعة العربية. على الصعيد الدولي، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم إن التلوث الناجم عن زيادة حرائق الغابات وموجات الحر قد يقوض الجهود العالمية الرامية إلى تحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان، محذرة من أن تغير المناخ يفاقم من صعوبة تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بجودة الهواء. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول جودة الهواء والمناخ أن تلوث الهواء وتغير المناخ مرتبطان بشكل وثيق وينبغي معالجتهما من خلال سياسات منسقة. طقيا وصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت 52 سنتا وهو ما يعادل نسبة 0.54 إلى 96 دولارا فاصل 80 للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو بنسبة 0.72 إلى 92 دولارا فاصل 14 للبرميل. في الختام ندخل عالم الرياضة، حيث تخصصها أسماء الخياري لفوز فريق المغرب الرياضي الفاسي على ضيف رحيم والبوركينابي بنتيجة 4-1 برسم ذهاب الدور الأول من منافسة عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم موسم 2026-2027، فوز عريض يمهد الطريق للدور الموالي، بالإضافة لتألق المغربي اللافت لمحمد إحضرين رفقة فريقه فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي.
7: في عصبة الأبطال الإفريقية، المغرب الرياضي الفاسي يبدأ مشواره بانتصار عريض بعدما أمطر شباك ضيفه رحيم البوركينابي بأربعة أهداف مقابل واحد في ذهاب الدوري التمهيدي الأول. الماس يحسم المواجهة بأريحية ويضع قدما في الدور المقبل قبل لقاء الإياب السبت في بوركينا فاسو. وفي الدوري الهولندي، تألق مغربي لافت لمحمد إحترين الذي سجل هدفين وصنع آخر ليقود فروتونا سيتارد إلى الفوز على أدون دانغاغ بثلاث أهداف لاثنين ويصعد بفريقه مؤقتا إلى المركز الرابع. وعلى الملاعب الأمريكية، وصل كارلوس الكاراس وأريانا سابالينكا حملة الدفاع على لقبيهما في فلاشينغ ميدوز ببلوغ ربع النهائي. الكاراس تجاوز تومي بول بثلاث مجموعات نظيفة، فيما أطاحت سابالينكا بيت تايلور تاونسند بمجموعتين دون رد.
6: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، فأمن الله.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة. وفي التفاصيل، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومرحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهب الدور التمهيدي الأول من منافسة عصبة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. وتناوب على تسجيل أهداف المغرب الرياضي الفاسي في هذه المباراة كل من أدم بريكا في الدقيقة 7 وسفيان العلوش في الدقيقة 45 وديفين تيتوس في الدقيقة 71 وكريستوفر إيباي في الدقيقة 76، بينما وقع الهدف الوحيد لفريق رحيم واللاعب نارسيس ويدراغو في الدقيقة 59. وتجرى مباراة إيابية الدورة التمهيدية الأول بين الفريقين يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. وفي حال تمكنه من بلوغ الدور التمهيدي الثاني، سيواجه المغرب الرياضي الفاسي المتأهل من مباراة فريقي أسيك ميموز الإيفواري وإيسي سيكي التوغولي. وفي جولتنا عبر الدوريات الأوروبية الكبرى، حقق برشلونة فوزا كبيرا أمام مضيفه فالنسيا بخماسية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل كل من لامين جمال هدفين في الدقيقة 86 والدقيقة 84، وفيرمين لوبيز في الدقيقة 22، ورافينيا في الدقيقة 50، فيما اختتم بيدري أهداف كتيبة المدرب هانز فليك في الدقيقة 79، ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند نقطة واحدة متدليلا للترتيب. وفي باقي المواجهات، تمكن ديبورتيفو لافيس من تحقيق الفوز أمام أوساسونا بخماسية مقابل هدفين، فيما انتهت مباراة مالاغا أمام ليفانتي دون أهداف، وانتهت مباراة إسبانيول أمام ضيفه إشبيليا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلها. في الدوري الإنجليزي الممتاز، حسم أرسنال مواجهة الديربي أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وافتتح مورغان روجرز التسجيل للبلوز في الدقيقة الثانية، ثم أدرك كاي هافرز التعادل لفريق أرسنال في الدقيقة 25، وبعد ذلك منح مارتن أوديغارد نقاط الفوز للمدفعجية بهدف ثاني في الدقيقة 50، وبذلك رفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط. هذا ويواصل مانشستر سيتي مسيرة انتصاراته في الدورية، محققا انتصاره الثالث على التوالي بفوزه الشاق على ضيفه كوفنتري سيتي بهدف دون رد، وأحرز إيرلينغ هالاند في الدقيقة 28 هدف فوز مانشستر سيتي من ضربة رأسية رائعة، مستغلا كرة عرضية متقنة من أنطوان سيمينيو. وفي قمة الدوري الإيطالي الكالتشيو، انتهت مباراة يوفنتوس وضيفه ميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الثالثة من الدورية، وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة 68 بواسطة ألفاجو سيسي، ثم أدرك فريق السيد العجوز التعادل في الرمق الأخير من المواجهة بهدف سجله فيديريكو غاتي في الدقيقة 90، وبذلك يملك كل من ميلان ويوفنتوس 7 نقاط مشتركة. والختم من ملاعبية التنس، حيث تأهلت البيلاروسية أريانا سابالينكا حاملة اللقب في دورية الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب فلاشينغ ميدوز دون خسارة أي مجموعة، بعد فوزها على الأمريكية تايلورا تاونساند بنتيجة 6-4 و6-3، وبذلك ستواجه سابالينكا في الدورية المقبلة الفائزة من مواجهة الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 11 وتشيكيا ليندا نوسكوفا. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفيا إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أعد إخباري جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. استعدادا للانتخابات التشريعية، أكثر من 15 مليون و 800 ألف ناخب مسجلين في اللوائح الانتخابية إلى غاية 10 يوليو 2026، 46% منهم نساء. مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي للثالث وعشرين نشوة بير الجري، مستقبل العالم القروي في صلب المنافسة الانتخابية. التقرير الرياضي للنشرة، في ذهاب الدورة التمهيدية الأول لعصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، فريق المغرب الفاسي يتفوق على ضيف رحم والبوركينابي ويضع قدما في الدور الموالي. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، ما مجموع 15,800,001,162 ناخبا، وتشكل النساء 46% من مجموع المسجلين في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري. فاطمة الزهراء الرشي.
10: عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ إلى حدود 10 من يوليو الماضي عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية 15,801,162 ناخبا، وحسب الإحصائية الواردة في الموقع الإلكتروني listelectoral.ma تتوزع الهيئة الناخبة الوطنية ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. بحسب الوسط، بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55% مقابل 45% بالوسط القروية. وبخصوص التوزيع، حسب الفئة العمرية يمثل الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر 29% من مجموع المسجلين، فيما بلغت نسبة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة 21%، وهي النسبة ذاتها المسجلة لدى الفئة العمرية المتراوحة بين 45 و54 سنة. أما بالنسبة للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة فتشكل 15% من عدد المسجلين، بينما تمثل الفئة المتراوحة أعمارها بين 55 و59 سنة 10%، في حين تبلغ نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة 4%. هذا وكانت السلطات الإدارية المحلية قد شرعت في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم 22 غش 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء.
6: والانتخابات التشريعية المقبلة تبرز كموعد حاسم في الحياة السياسية بالمغرب ومحطة مفصلية بالنسبة لمجموع المواطنين من أجل انتخاب ممثليهم الذين سيكونون مدعوين إلى رفع عدة تحديات اجتماعية واقتصادية ملحة. ومن بين رهانات هذه المنافسة الانتخابية تبرز مسألة تنمية العالم القروي التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباهنا لحاجيتها الساكنة القروية. تقرير في الموضوع لياسين الزكراوي.
8: تشكل مسألة تنمية العالم القروي حد رهانة هذه المنافسة الانتخابية التي تحضر بقوة في خطابات مختلف الأحزاب السياسية التي باتت أكثر انتباها لحاجيتها الساكنة القروية. فالصحة والتعليم والكهرباء والولوج إلى الماء والبنية التحتية والتنمية الفلاحية كلها قضايا تندرج ضمن الانشغالات الرئيسية للساكنة القروية، لا سيما بجهة درعا تفيلالت حيث تظل الانتظارات كبيرة جدا. وبعد التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال تنمية مجالاتها الترابية، ترفع هذه الساكنة سقف انتظاراتها أكثر من المرشحين الطامحين إلى تمثيلها داخل المؤسسات التشريعية وفي عدة مجالات تابعة للعالم القروي بالجهة. لا تزال انتظارات والمواطنين تتمحور حول تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية بالنظر إلى أثرها المباشر على حياتهم اليومية. كما تتطلع هذه الساكنة إلى مواصلة فك العزلة عن جماعتها وتعزيز البنية التحتية الطرقية، بما من شأنه توفير الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية بالمناطق القروية والنهوض بنمو مستدام ودمج وتحقيق ازدهار الساكنة المحلية لا سيما النساء والشباب. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبرت الفاعلة الجمعوية بإقليم ورزازات زين بيت الحاج أن الجماعات القروية تحتاج إلى مزيد من الجهود في مجال فك العزلة، خاصة بالمناطق الجبلية حيث تزيد التقلبات الجوية وأحوال الطقس من صعوبة تنقل المواطنين وتجعل الولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية أمرا صعبا. وشددت في هذا السياق على أهمية النهوض بالأنشطة المدرة للدخل في هذه المناطق، حيث تظل الفرص الاقتصادية محدودة، ودعم الأنشطة الفلاحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية والجفاف.
6: ومع اقتراب هذا الموعد الانتخابي، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمة الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل. تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسة لاستقطاب هيئة ناخبة تزداد ارتباطا بالعالمي الرقمي. عودة لياسين الزكراوية.
8: مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العارضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمتها الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل. تبرز شبكات التواصل الاجتماعي عشية الاقتراع بوصفها الأداة الرئيسية لاستقطاب هيئة الناخبات تزداد ارتباطا بالعالم الرقمي. وإذا كانت التجمعات واللقاءات لا تزال تحظى بإقبال لدى الأحزاب لكسب المواقع أمام منافسيها، فإن الصعود القوي للمنصات الاجتماعية والرقمية لم يستثني الحقل السياسي، بالنظر إلى أن هذه الوسائل أصبحت قطعة أساسية في استراتيجية التواصل لدى هذه التشكيلات. وباستعمال فيسبوك وتيك توك وإنستغرام ومنصات أخرى، تستثمر مختلف الأحزاب السياسية في هذه الشبكات التي لم تعد قدرتها على بلوغ الجماهير وتعبئة الجمهور حول فكرة أو برنامج في حاجة إلى إثبات. وبحسب خبراء في التواصل الرقمي، تتيح شبكات التواصل الاجتماعي تواصلا أكثر مباشرة وتفاعلا سريعا ومشخصا مع مستعمل الإنترنت. وبفضل مختلف الخصائص التي توفر هذه المنصات، يمكن للمرشحين أن يتوجه مباشرة إلى الناخبين وأن يتعرف على تطلعات واحتياجات جمهوره. ورغم أن الحملة الانتخابية الرسمية لن تنطلق إلا في 10 شتنبر الجارية، إلا أن المنصات الاجتماعية دخلت فعلا على إيقاع المنافسة الانتخابية، حيث تتجاور الشعارات السياسية والبرامج الانتخابية مع المحتويات الكلاسيكية على صفحات الأخبار، بما يؤشر على منافسة قوية على مستوى هذه المنصات لإقناع هيئة ناخبة شابة بالإدلاء بصوتها عبر صناديق الاقتراع.
6: وفي بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، فأجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026 في تمام الساعة 12 زوالا. بمشاركة المغرب، انطلقت اليوم بمقر جامعة الدولية العربية بالقاهرة أعمال الدورة العادية 66 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. ويترأس الوفد المغربي المشارك في الاجتماع سفير المملكة بمصر ومنذوبها الدائم لدى جامعة الدولية العربية محمد أيت وعلي. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية، كما يتضمن تعيين رؤساء عدد من اللجان الدائمة التابعة للمجلس الذين تم انتخابهم على هامش أشغال الدورة، ومنها لجنة حقوق الإنسان ولجنة